استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة النحل، تلاها القارئ الشيخ عبد العزيز أبو الغيط. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم افتح لنا أبواب طاعتك، وسد علينا أبواب معصيتك، واهدنا إلى طريقك يا رب العالمين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بدءا من الآية 88 من سورة النساء، برواية حفص عن عاصم، يرتل القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.

درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة،

فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا.

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا في رحاب هذا الترتيل المبارك لآيات الله البينات بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. رتل علينا بدءا من الآية 88 من سورة النساء وحتى الآية 52 بعد 100. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة الحجرات يتلو القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي من سورة الحجرات، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذه التواشيح الدينية والشيخ محمد الفيومي.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك. اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نستودعك جميع المسلمين والمسلمات، فاحفظهم يا رب العالمين. اللهم تولنا بعنايتك. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك، نحن عبيدك بنو عبيدك، نواصينا بيدك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال لإذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بسم الله الذي أطلع من ظلمات الليل صبحا منيرا، وجعل الفجر مفتاح النهار، ومطلع الأنوار، ومهبط الرحمات، ومشهد الملائكة الأبرار. نحمده سبحانه على آلائه، ونشكره على جميع نعمائه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل في تعاقب الليل والنهار عبرة لأولي الأبصار. ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من قام بين يدي ربه في الأسحار، وأكثر من الابتهال والتحميد والتهليل والاستغفار. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم عليه وبلغه منا السلام. أما بعد، أيها الأحباب مستمعين عبر إذاعات جمهورية مصر العربية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام عليكم من رحاب الأزهر الشريف، سلام على قلوب أيقظها الشوق إلى الله، فتركت دفء المضاجع وأقبلت على بيوت الله طمعا في رضوانه. سلام على وجوه غسلتها مياه الوضوء فازدادت نورا على نور. سلام على أرواح علمت أن خير البدايات ما افتتح بذكر الله، وخير الساعات ما عمرت بطاعته. أيها الأحباب الكرام، ها هو الفجر يطل على الكون، فيكسوه ثوبا من السكينة، ويبعث في النفوس أملا جديدا، وكأنما يقول لكل قلب أثقلته الهموم: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. مستمعين الكرام، نحييكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف، ونحن ننقل لكم صلاة الفجر عبر أثير إذاعات جمهورية مصر العربية من هذا الصرح العريق الذي تعاقبت عليه القرون، وهو يصدح بالقرآن، وتقام فيه الصلاة، وتنعقد في أروقته مجالس العلم والذكر. نلتقي بحضراتكم في هذه اللحظات المباركة، نستقبل نفحات الفجر، ونعيش معا مشهدا من أجل وأجمل مشاهد العبودية، حين تقف الصفوف خاشعة بين يدي رب العالمين. معنا قارئا في فجر اليوم القارئ الشيخ طه النعماني، ومعنا مبتهلا ومؤذنا الشيخ عصام السيد مجاهد، وسوف يحين موعد النداء لصلاة الفجر إن شاء الله في 4:37. أيها الأحباب، نحييكم ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى مبتهلين وراجين، نقول: يا رب الفجر ويا فالق الإصباح، أحيي قلوبنا بالإيمان، وألسنتنا بالقرآن، وجوارحنا بالطاعة. اجعل صباحنا يا ربنا صباح رضا وقبول، وافتح لنا أبواب رحمتك. اكتب لنا يا ربنا ولأمتنا وأوطاننا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. واجعل هذا اليوم شاهدا لنا لا علينا. أيها الأحباب الكرام، نستهل لقاء الفجر بخير الكلام وأطيبه بمنهج الله القويم ودستوره الخالد ومعجزته الباقية بالقرآن الكريم. نستمع إلى آيات بينات، بدءا من الآية 31 من سورة الأحزاب، يتلوها علينا قارئنا الشيخ طه النعماني. أسأل الله له التوفيق والتيسير والقبول.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

اللهم يا واسع الفضل يا عظيم المن ويا كريم العطاء، تقبل منا تلاوة وسماع كتابك، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، ما أعذبها من آيات تليت، وما أنداها من كلمات سكنت القلوب قبل الآذان فاستنارت بها الأرواح واطمأنت بها النفوس، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. استمعنا إلى تلاوة قرآنية كريمة لما تيسر من سورة الأحزاب، تلاها علينا قارئنا الشيخ طه النعماني مستهلا لقاء الفجر، ننقله لحضراتكم عبر أثير إذاعات جمهورية مصر العربية من رحاب الجامع الأزهر الشريف. إخوة الإيمان، وإذا كان القرآن كلام رب العالمين فإن الدعاء والابتهال مناجاة العبد لربه، يرفع فيه أكف الضراعة ويبوح بما في قلبه من رجاء، مستمسكا بوعد الله الكريم: ادعوني أستجب لكم. فها نحن ننتقل من حسن الاستماع إلى شرف المناجاة، ومن بهاء التلاوة إلى أنس الابتهال. فالابتهال أيها الأحباب باب من أبواب العبودية، إذا صدق فيه اللسان ووافقه حضور القلب كان أقرب إلى القبول وأدعى لنزول الرحمة. وقد كان الصالحون إذا أسحروا أكثروا من

منها وما بطن، وألف بين القلوب وأصلح الأحوال يا رب العالمين، واحفظ بلادنا يا رب من كل مكروه وسوء. مستمعينا، حتى يحين موعد النداء لصلاة الفجر في 4:37 نبقى مع الدعاء والابتهال والرجاء مع المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد.

رب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا.

أحمد قد أتيتك خاشعا وبجاه أحمد قد أتيتك خاشعا أرجو النجاة أرجو النجاة

أصلي يا ربي وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. أذن الشيخ عصام السيد مجاهد لصلاة الفجر بعد أن قدم لنا فاصلا من الدعاء والابتهال عبر أثير إذاعات جمهورية مصر العربية من رحاب الجامع الأزهر الشريف. ها هو الأذان قد انقضى، وانطلقت كلمات التوحيد في الآفاق شاهدة لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وداعية إلى الصلاة والفلاح. فهنيئا لمن أجاب داعي الله ولبى نداءه وأقبل على مولاه بقلب خاشع ونفس مطمئنة. نغتنم هذه الدقائق أيها الأحباب لأداء سنة الفجر، تلك السنة التي عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأنها فقال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هما ركعتان خفيفتان في أدائهما، عظيمتان في فضلهما. حافظ عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا. فلنستقبل قبلتنا ولنجدد نياتنا، ولنجعل هاتين الركعتين زادا لقلوبنا واستعدادا للوقوف بين يدي الله تعالى في صلاة الفجر. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. هذه لحظات يغبط عليها أهل الطاعة، إذ هدأت الأصوات وسكنت الجوارح، ولم يبق إلا قلب يناجي ربه، ونفس ترجو رحمته، وعين تنتظر شروق نور الفجر وقد اغتسلت بدموع الخشية. فيا من وفقه الله إلى شهود هذا المقام، أحسن الوقوف بين يدي ربك وأخلص له النية، واستشعر أنك مقبل على ملك الملوك الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أكثروا أيها الأحباب في هذه الدقائق المباركات من ذكر الله، ومن الصلاة على سيدنا رسول الله، ومن الدعاء، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. توجهوا معي إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فرددوا معي: اللهم لك الحمد على كل حال، وإليك المرجع والمآل، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، لا منجى ولا ملجأ من بأسك إلا برحمتك. اللهم يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، ويا من يقول للشيء كن فيكون، نسألك في هذه الساعة أن تجعلنا في حفظك وأمانك، وأن تكلأنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبرحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اصرف عنا الزلازل والمحن والفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد العالمين. اللهم إن القلوب بين أصابع قدرتك، والأرض كلها بقبضتك، والأمر كله إليك، فارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وآمن روعاتنا، وأذهب عنا الخوف والفزع، وأسبغ علينا نعمة الأمن والإيمان. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب، ونتوب إليك من كل تقصير، فاغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا، وألف بين قلوبنا، وارفع البلاء عن العباد والبلاد. اجعل يا ربنا ما نراه من آياتك سببا لرجوعنا إليك، وحسن إنابتنا إليك، وثباتنا على طاعتك. ولا تجعل يا ربنا مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا.
وصل يا ربنا وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وبلغه منا السلام. فرغ الإخوة المصلون هنا في الجامع الأزهر من أداء ركعتي السنة وجلسوا لكي يستمعوا إلى تلاوة قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر يؤمنا فيها الشيخ أيمن محمد عبد المنعم من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. استمعوا معي إلى القارئ الشيخ طه النعماني، أسأل الله له التوفيق.

اللهم لك الحمد في الأولين وفي الآخرين، ولك الحمد في كل وقت وحين، ولك الحمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل صلاة دائمة إلى يوم أن نلقاك يا رب العالمين على سيدنا محمد. اللهم صل عليه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا كريم. اللهم صل عليه صلاة تليق بكماله وجلالك يا رب العالمين.

0: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا أعمالنا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الرحمات، له الحمد على ما وفق وأعان. ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا الفجر فاتحة خير وبركة ويسر وتوفيق، اكتب لنا فيه يا ربنا رزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأصلح أحوال أمتنا، واحفظ مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وادفع عنها الفتن والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان، أدينا صلاة الفجر، نقلناها لحضراتكم عبر أثير إذاعات جمهورية مصر العربية من رحاب الجامع الأزهر الشريف، نسأل الله أن يجعلنا عنده من المقبولين. كان معنا قارئا الشيخ طه النعماني، ومؤذنا ومبتهلا الشيخ عصام السيد مجاهد، وأمنا في الصلاة الشيخ أيمن محمد عبد المنعم من أئمة القبلة بالجامع الأزهر. لكم تحيات أسرة الإذاعة الخارجية حسن صفوت وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندسون محمد أبو الدهب، أحمد نصر، رامي عبد المنعم، أحمد السداوي. من مصدر الإذاعة الخارجية حنفي محمود، أشرف أبو زيد، عماد مدني. كان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. كنت مع حضراتكم من أسرة المذيعين. أعود بالميكروفون إلى استوديوهاتنا بمسبيرو، فإلى هناك نشكركم إخوة الإيمان، وعلى الخير والمحبة والود دائما نلتقي. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الاثنين الموافق للعشرين من شهر صفر من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للثالث من شهر أغسطس من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه ومن شر ما بعده. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 53 من سورة النساء، يرتل القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل

والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق

منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض،

دلالة. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك،

أو القسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى.

فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.

يوما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق.

أخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى هذا الترتيل المبارك بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. رتل ما تيسر من سورتي النساء والمائدة برواية حفص عن عاصم. فقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم مع دقات السادسة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نوجه أنات حضراتكم إلى أن شمس القاهرة ستشرق بإذن ربها في السادسة والربع، فما زال أمامكم إخوة الإيمان وقت كاف لمن لم يصلي صلاة الصبح، فبادروا بصلاة الصبح قبل طلوع الشمس. تقبل الله منا ومنكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل محمد الجزار.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد إبراهيم الجزار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من أول سورة النجم، يتلو القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: من أول سورة النجم تلا علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير، يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه، كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحانه.

0: لا تجزعن، فنور الله يغمرنا، وكيف يجزع من مولاه والاه. إن شاء في لحظة ساق الشفاء لمن شكى الذي فيه من داء فداواه، وإن أراد أغاث الروح من قلق وأمن القلب مما كان يخشاه. فكيف يجزع موجوع ومنكسر وخالق الكون بالألطاف يرعاه سبحانه.
1: يا ربي عبدك محتاج إليك، فلا تحرمه أن يتلقى منك رضوانك.
0: إن الله تعالى خص أهل ولايته بلذة الانقطاع إليه والتعلق به، وقد عرفوا تتابع نعمه ودوام إحسانه وفضله، وعظمت الآخرة في صدورهم، فألزموا قلوبهم ذل العبودية لله وحده. فكل من وثق بالله استغنى به عمن سواه، ومن ذلك دعاء الحسن البصري حين طلبه الحجاج ليقتله فنجاه الله منه: يا صاحبي عند كل شدة، يا نجي عند كل كربة، يا ولي عند كل نعمة، ويا حاضري عند كل غربة، ويا مؤنسي عند كل وحشة، ويا رازقي عند كل حاجة، اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا يا أرحم الراحمين سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
0: إشارات ضبط الوقت علينا التمام 6 من صباح الاثنين في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، مستمرون مع حضراتكم حتى 8. مهندس الصوت محمود الطناني، ولكم تحياتي وليد محمود الحسيني من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية حفص عن عاصم، وبدأ من الآية 41 من سورة المائدة، يرتل القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله

ربهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت

شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكم

فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.

عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

لكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.

عليهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله.

بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة

وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.

النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

عليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم.

انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا

سبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم

لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا

حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين.

طيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم،

وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسلام.

اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما

قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.

والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.

أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون

ضربتم في الأرض إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت

0: بهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل من سورة المائدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بمشيئة الله تبارك وتعالى الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم في 9:55.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام.

0: بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ميم لام نون، يقول في رسالته: غلبني القيء وكنت متوضئا، فغسلت فمي ثم صليت، فقال لي زميل لي: عليك أن تتوضأ مرة ثانية، لأن خروج الدم والقيء وغير ذلك من البدن يبطل الوضوء. يقول السائل: فهل هذا صحيح؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. اتفاق الفقهاء على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين القول والدبر من غائط وبول وريح ومز لظاهر الكتاب الكريم وما ورد في السنة الشريفة، ومعنى ذلك تطرق الفقهاء حول هذه الأمور متفق عليه. هل الحكم إنما علق بهذه الأشياء، يعني انتقاض وضوء، أم أن الحكم إنما علق بهذه الأعيان من جهة أنها يعني أنجاس خارجة من البدن لكون الوضوء طهارة والطهارة إنما يؤثر فيها النجس؟ الاحتمال الثالث أن يكون الحكم إنما علق بهذه الأعيان من جهة أنها خارجة من السبيلين، يعني هذه التصورات. فمن الفقهاء من رأى أن الخارج النجس من غير السبيلين كما في وقعة السؤال لا ينقض الوضوء كالقيء والدم، ومن أدلتهم ما رواه أنس رضي الله عنه أنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه، غسل موضع الحجام. ومن السنة أيضا سدل بما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه أصيب بسهم وهو يصلي في غدوة ذات الرقاع، فلزفه الدم واستمر في صلاته، ثم رماه العدو بسهم ثان فصنع ما صنعه في الأول، يعني نزع السهم واستمر وركع وسجد ومضى في صلاته، ثم رماه العدو بثالث فانتزعه وركع وسجد وقضى صلاته، يعني أتمها، ثم يقضى رفيقه. لما رأى رفيقه ما به من الدماء قال له: لما أنبهتني أول ما رمى؟ قال عباد رضي الله تعالى عنه: كنت في سورة فأحببت أن لا أقطع قراءتها. يعني وفي الحديث الشريف دليل على أن خروج الدم في الصلاة لا ينقض الوضوء، إذ لو كان ناقضا الوضوء ما استمر عباد رضي الله تعالى عنه في صلاته، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم بذلك وأقره، إذ يبعد أن يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الواقعة. فهذا يدل عند هذا الفريق من الفقهاء على أن خروج الدم أثناء من البدن للمتوضئ، يعني كنت مثلا حلقت مثلا شعري أو خرج يعني بعض الدم ومن البثور في البدن أو ما إلى ذلك، أو جرح بسيط في القدم أو كذا، خروج الدم هذا لا ينقض الوضوء، يعني سحبنا دم من المريض أو ما إلى ذلك. هذا يدل على أن العمل بهذا الرأي هو من يسر الشريعة الاستنباطية. يعني هذه الوقائع وغيرها تدل على أن هناك من الفقهاء من يرى أن خروج الدم من خارج البدن سواء بقى من الأنف أو من غير الأنف لا ينقض الوضوء عملا بهذه الأدلة.
1: وكذا القيء فضيلة الدكتور؟
2: وكذا القيء، لأن القيء لا شك أنه يعني أصبح نجسا، أصبح خرج من المعدة، من المعدة غلبه القيء، معناها أنه يعني إن المعدة يعني استكمل الهضم يعني أصبح استحالة. فهذا يدل على أن خروج الدم والقيء وما إلى ذلك من خارج البدن لا ينقض الوضوء عند فريق من الفقهاء. هذا هو الاعتراف.
1: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع سين نون، يقول في رسالته: ما هي مظاهر ضعف الإيمان عند المسلم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة
3: لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن مظاهر ضعف الإيمان عند المسلم كثيرة ومتعددة، نذكر بعضا منها وذلك على النحو التالي: أولا، عدم إتقان العبادات، ومن ذلك شرود الذهن أثناء الصلاة وتلاوة القرآن والأدعية ونحوها، وعدم التدبر والتفكر في معاني الأذكار فيقرأها بطريقة رتيبة مملة، هذا إذا حافظ عليها، ولو اعتاد أن يدعو بدعاء معين في وقت معين أتت به السنة فإنه لا يفكر في معاني هذا الدعاء، والله عز وجل لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن، كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي. وأيضا من مظاهر ضعف الإيمان التكاسل عن الطاعات والعبادات وإضاعتها، وإذا أداها فإنما هي حركات جوفاء لا روح فيها، وقد وصف الله تعالى المنافقين بقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ومن ظاهر التكاسل في الطاعات التكاسل عن فعل السنن الرواتب والتبكير إلى المساجد وسائر النوافل مثل صلاة الضحى وغيرها. ومن مظاهر ضعف الإيمان أيضا عدم التأثر بآيات القرآن الكريم، لا بوعوده ولا بوعيده، ولا بأمره ولا بنهيه، ولا في وصفه ليوم القيامة، فضعيف الإيمان يمل من سماع القرآن الكريم ولا تطيق نفسه مواصلة قراءته، فكلما فتح المصحف كاد أن يغلقه. وأخيرا، فإن من مظاهر ضعف الإيمان الغفلة عن الله عز وجل في ذكره ودعائه سبحانه وتعالى، فيسقل الذكر على الذاكر، وإذا رفع يده إلى السماء سرعان ما يقبضها ويمضي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي إيماننا وأن يهدينا إلى الرشاد هذا، وبالله التوفيق.
1: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة المؤمنون، يتلو القارئ الشيخ طه الفشني.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، استمعتم إخوة الإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة المؤمنون، تلاها القارئ الشيخ طه الفاشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: هلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآيتين 35 36 من سورة الرحمن، نستمع إليهما بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: بداية، ما علاقة الآية بما قبلها؟ وما المقصود بالشواظ؟ وما دلالات وصف النار بالشواظ؟
1: الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي العدنان خير من أفصح وأبان. لما كانت الآية السابقة تحذيرا للفاسقين والكافرين من الجن والإنس من التمادي في فسقهم وكفرهم، وأنهم سيكونون تحت قبضة الله وتحت سلطانه، وأنهم لن يستطيعوا الهروب من قضائه، فكان ذلك الإشعار بالتهديد يثير في نفوسهم سؤالا عما وراءه، فجاءت الآية التي معنا استئنافا بيانيا عما سيحدث لهم لو حاولوا الخروج من أقطار السماوات والأرض، فكانت الإجابة سيرسل عليهم شواظ من نار ونحاس يمنعهم من الخروج ويحول بينهم وبينه. وفيه أيضا بيان لعقاب العصاة بعذاب النار، والشواظ هنا لهب النار الذي لا دخان له، والنحاس الدخان الذي لا لهب معه، وقيل هو النحاس المذاب يصب على رؤوس العصاة. أما عن دلالات وصف النار بالشواظ، أن يزدجر الكفار والعصاة، وأن يرهبوا عقاب الله وعذابه الشديد، فيدخلوا في طاعته وفي دينه، إذ لا يستطيعون الوقوف في وجهه ولا الامتناع على عذابه.
0: ما الدلالات التي تحملها جملة الختام في قوله فلا تنتصران؟
1: أما عن الدلالات التي تحملها جملة الختام في قوله تعالى فلا تنتصران، الدلالة على أن الجن والإنس لن يستطيعوا التناصر فيما بينهم، إذ لا حول لهم ولا قوة أمام قوة الله وقهره، وأنهم لا يجدون من يدفع عنهم العذاب، وليس لهم من ملجأ يتقون به هذا العذاب، ومن ثم لا ناصر لهم.
0: ما علاقة قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان بما قبلها؟
1: أما عن علاقة قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان بما قبلها، لما كانت الآية وعيدا صادقا لأنه في غاية الزجر عما يطغي ويردي، وفي هذا تبصرة لهم، عد ذلك الوعيد وهذه التبصرة من النعم التي تستحق الشكر تصديقا وإيمانا، عقب الله بعدها بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
0: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان العفو عند المقدرة نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور طه خضير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
2: الحمد لله وصلاة وسلام على السراج المنير وعلى الآل والصحب وكل تابع مستنير. أيها المستمع الكريم، سلام الله ورحمته وبركاته عليك. العفو عند المقدرة خلق من مكارم أخلاق الإسلام. التجاوز عن المسيء مع القدرة عليه والتمكن من عقابه. ويكفي دليلا على منزلة هذا العفو وعظيم فضله أن الله تبارك وتعالى أحبه واتصف به، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ثم إن الله تبارك وتعالى حليم كريم، فمن أسمائه الحسنى أنه العفو، مع كمال قدرته وأنه عفو غفور فهو لا يعجل بعقوبة من عصاه. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. أما خير البرية وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان أعظم الناس عفوا عن المسيء وتجاوزا عن الذلات والهفوات. رباه ربه على مكارم الأخلاق، فقال له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بل أمره أن يترسم العفو منهجا له في معاملاته مع الناس، ففي معاملات المسلمين قال له: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وفي شأن المشركين قال له: فاصفح الصفح الجميل. وفي شأن اليهود قال له: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. ولقد أمر الله عباده بالعفو ورغبهم فيه، فهو تبارك وتعالى يقول: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، ويقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ويبين أن العفو طريق إلى التقوى مقرب إليها، فيقول: أن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. آذاه قومه أيام إذاء، فألقوا بشامة البعير على ظهره وهو يصلي عند الكعبة، وأدموا بالحجارة جسمه الشريف، وقاطعوه أهله 3 سنين حتى ألجأوهم أن يأكلوا أوراق الأشجار. وامتد الإذاء إلى أصحابه وأتباعه، فكان منهم من نصيبه السجن والتعذيب، ومنهم من نصيبه القتل والتحريق. ولما مكن الله المسلمين في الأرض دخلوا مكة ظافرين فاتحين. وترفع الرسول الكريم عن جزاء المعتدين الظالمين وقد مكنه الله من رقابهم، فأصدر عفوه الشامل في عبارة خلدها التاريخ بمداد الفخر على صفحات الزمن: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولا يعلم إلا الله وحده كم حقنت هذه الكلمة من دماء، وكم أبقت على نفوس، وكم وصلت من أرحام، وكم أفادت الإسلام والمسلمين، فدخل الناس في دين الله أفواجا. وذلك بفضل سماحة الإسلام ونبل الرسول الكريم. وصدق الله العظيم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. على هذا النهج الكريم سار السابقون الأولون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن رجلا من الأشرار يقول لأبي هريرة رضي الله عنه: إنك سارق. فقال له أبو هريرة: إن كنت صادقا يغفر الله لي، وإن كنت كاذبا يغفر الله لك. هذا، والله تبارك وتعالى ولي التوفيق.
1: تحت عنوان العفو عند المقدرة استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور طه خضير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: روى أبو داود والترمذي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: يشتمل هذا الحديث النبوي الشريف على أحد الأذكار التي نقتدي فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان يذكر الله في جميع أحواله. وفي هذا الذكر الذي يقوله المسلم حين يخرج من بيته استعانة بالله سبحانه وتعالى، وتوكل عليه، واستعاذة به من الانحراف عن صراط الله المستقيم.
4: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد

محمد

0: إشارات ضبط الوقت علينا التمام 7 من صباح الاثنين في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حان الآن موعدكم مع القارئ الشيخ محمد رفعت، تلاوة اليوم من سورة الفاتحة والبقرة والنور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط

الله.

حقت تراب.

فإن

وبشر

النار.

من

Thank you.

الله.

الله.

الله.

كوكب

0: هكذا أيها الأخوة المؤمنون استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الفاتحة والبقرة والنور، تلاها القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الحديث رواه الإمام مسلم، وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، نستمع إلى شرح لهذا الحديث الشريف من الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم لفائدة نوع من النبات أودع الله سبحانه وتعالى فيه خاصية لا توجد في غيره، وهو نبات يخرج من الأرض ولا ورق له. ومن قدرة الله تعالى وحكمته أنه أودع في هذا النبات نوعا لعلاج العيون، يقول: وماؤها شفاء للعين. قيل هو نفس الماء مجردا، وقيل معناه أن يخلط بدواء وأن يعالج به، وقيل إن كان لبرودة ما في العين من حرارة فماؤها مجردا شفاء للعين، وإن كان لغير ذلك فمركب مع غيره. قال الإمام النووي رحمه الله: والصحيح بل الصواب أن ماءها مجردا شفاء للعين مطلقا، فيعصر ماءها ويجعل في العين منه. وقد ورد نقد من الكتاب المحدثين يطعن في هذا الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في جامعه ورواه الإمام مسلم. يقول بعض الكتاب عن رجال الحديث بصفة عامة لم يتوسعوا كثيرا في النقد الداخلي، فلم يعرضوا لمتن الحديث هل ينطبق على الواقع أم لا. مثال ذلك ما رواه الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. يقول هذا الناقد: فهل اتجهوا في نقد الحديث إلى امتحان الكمأة، وهل فيها مادة تشفي العين أو العجوة، وهل فيها ترياق؟ نعم، إنهم رووا أن أبا هريرة قال: أخذت 3 أكمؤ أو 5 أو 7 فعصرتهن في قارورة وكحلت به جارية لي عمشاء فبرأت. ولكن هذا لا يكفي لصحة الحكم، فتجربة جزئية نفع فيها شيء مرة لا تكفي منطقيا لإثبات الشيء في ثبت الأدوية، إنما الطريقة أن تجرب مرارا. هكذا كان نقد الكتاب المحدثين. وللإجابة على ذلك نقول إن هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم ورواه الترمذي عن أبي هريرة ورواه أحمد في مسنده عن سعيد بن زيد، وهو حديث ثابت في الصحيحين، وليس في سنده جرح ولا ضعف، وإنما سنده صحيح قوي. هذا من ناحية السند. أما فيما يتعلق بالمتن، فإن أبا هريرة رضي الله عنه قام بتجربة هذه الخاصية التي في الكمأة فوجدها سليمة، كما جربها غيره من بعده. والإمام النووي روى أن بعض علماء زمانه قد أصيب بذهاب بصره، فلما اكتحل بماء الكمأة شفي بإذن الله تعالى. كما اعترف بصحة الحديث كثير من أطباء المسلمين الذين قاموا ببحثه وتجربته، وأثبتت بحوثهم أثر الكمأة في تقوية الجفن وزيادة البصر. ومع ذلك كله فقد تصدى للطعن في هذا الحديث بعض أهل الزيغ، وطلبوا التجربة مرارا، وقد جربت مرارا، ومع هذا لم يقتنعوا أو لم يصدقوا. ذلك لأنهم طلبوا أمور الدين بالمشاهدة، وأرادوا أن يأخذوها بالطريقة المادية، طريقة الحس والمشاهدة الخاضعة للخطأ والصواب. ومع أنها قد أصابت بالنسبة للحديث وثبتت صحته، إلا أنهم في ضلالهم يعمهون. ولو أنهم طلبوا صحة الحديث من يقين القلب والتصديق بصاحب السنة أولا، فلا شك أنهم كانوا يحسون بالإيمان قد وقر في القلب، وبالتصديق بصحة سنته التي جاء بها وحيا يوحى. وقد جاء في سبب ورود هذا الحديث أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كثرت الكمأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الصحابة: إن الكمأة من جدري الأرض، فامتنعوا من أكلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج، فصعد المنبر فقال: ألا ما بال أقوام يزعمون أن الكمأة من جدري الأرض؟ ألا إن الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين، ألا وإن العجوة من الجنة، وهي شفاء من السم. والكمأة نبات لا ورق لها ولا ساق، توجد في الأرض من غير أن تزرع، قيل سميت بذلك لاستتارها، يقال كمأ الشهادة إذا كتمها. ومادة الكمأة من جوهر أرضي بخاري يحتقن نحو سطح الأرض ببرد الشتاء، وينميه مطر الربيع فيتولد ويندفع. وقد ورد في المراد بالمن ثلاثة آراء: الأول أنها من المن الذي أنزل على بني إسرائيل، وهو الطل الذي يسقط على الشجر فيجمع ويؤكل حلوا، فكأنه شبه به الكمأة بجامع ما بينهما من وجود كل منهما عفوا بغير علاج. الثالث قال الخطابي: ليس المراد أنها نوع من المن الذي أنزل على بني إسرائيل، فإن الذي أنزل على بني إسرائيل كان كالترنجبين الذي يسقط على الشجرة، وإنما المعنى أن الكمأة شيء ينبت من غير تكلف ولا ببذر ولا سقي، فهو من قبيل المن الذي كان ينزل على بني إسرائيل. وللتوفيق بين الآراء أرى أن الكمأة مما امتن الله تعالى به على العباد عفوا دون معالجة. فمن لاحظ في معنى الكمأة أنه الذي أنزل على بني إسرائيل كالرأي الأول والثالث، أراد أن الكمأة تشبهه أو تكون من قبيله، فيتفقان مع الرأي الثاني في أنها غيره. والرأي الثاني الذي لاحظ في معنى الكمأة أنها التي أنتن الله بها، يتفق مع الرأيين في خروج الكمأة عفوا بغير علاج. وذكر ابن القيم أن فضلاء الأطباء اعترفوا بأن ماء الكمأة يجلو العين كابن سينا وغيره. وقال الإمام الحافظ ابن حجر: واستعمال كل ما وردت به السنة بصدق ينتفع به ويدفع الضرر. وهذا أيضا من الأحاديث التي تثبت الإعجاز العلمي في الحديث النبوي الشريف، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أمته بأمور اكتشف العلم الحديث صحتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة، حتى نلتقي ودائما على خير. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ما أحوجنا إلى خلق الرحمة، ورحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء، فالله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم، وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه ربه بالرحمة، فما أحوجنا إلى خلق الرحمة. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فما أجمل الرحمة، وما أجمل أن يرزق الإنسان بقلب رحيم يرحم به الناس. فنتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة، ورحمة الرسول صلى الله عليه وسلم شملت كل شيء، فقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بستانا لرجل من مكة، فإذا في البستان جمل، فلما رأى الجمل الرسول صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه بالدمع، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ فقام فتى من الأنصار وقال: هو لي يا رسول الله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ كذلك شملت رحمته صلى الله عليه وسلم الجمادات، فقد كان يخطب على جذع نخلة، فلما بني له منبر حن إليه الجذع وبكى، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر واحتضن الجذع، وقال صلى الله عليه وسلم: لو لم أحتضنه لظل يئن إلى يوم القيامة. فمن رحم الناس رحمه الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
7: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
6: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة القمر. وقد تحدث الإمام في خاطرته السابقة حول معجزة انشقاق القمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم، ويتحدث حول علم الله تعالى المحيط بالحاضر والماضي والمستقبل، وذلك من خلال فواتح سورة القمر من قول الحق عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. برضو يقولوا ده إيه؟ يقولوا سحر. إحنا ردنا على الكلام ده كله بشيء واحد، وقلنا إذا كان ما فعله رسول الله كما يقولون سحر، فلماذا لم يسحركم أنتم وتنتهي المسألة؟ طب ما كان يسحركم طرق إيه؟ إيش معنى سحر غيركم؟ يبقى ده كلام إيه؟ كلام كده لا
10: لأن السحر إنما يأتي بالتخيير واللي بيجيبه حقائق، زي مسألة موسى وسحرة فرعون. سحرة فرعون بيخيلوا إليهم من سحرهم أنها سحروا أعين الناس، إيه؟ لكن اللي حصل لموسى ما هو السحر، هو يخرج أن يكون من نوع الأمر الخفي، إنما ما هو السحر، لأن دي حقيقة، بدليل أن الله لما صنع لموسى التجربة قال له ما تلك بيمينك يا موسى، قال إيه؟ هي عصايا. أولا احنا عرفنا أن موسى زود في الجواب، لأن لما يقول له ما تلك بيمينك يا موسى كان يقول عصا، مش جواب كده؟ طب إيه؟ قال هي وعصايا، زود حاجتين. قام قال لك في واحد ربنا هيكلمه ويقطم الكلام وياه، ده بده يمد الكلام مع ربه، هي عصاي. ومش قال بس كده اتوكا، وانا قلت لك بتعمل بها ايه؟ اتوكا عليها واهش بها على غنمي، ولقاها زودها بقى. قال ولي فيها مغارب اخرى، ما كملش ليه؟ طب ايه؟ قال له ده هذا مدى علمك بالعصا، القيها يا موسى. فالقاها موسى فاذا هي حيه تسعى. خاف، اهي خوفه دي دليل على انها حقيقه، لأن الساحر أو الذي يصنع السحر يرى الشيء على حقيقته، والمسحور هو اللي يشوفه كده. ولذلك قال له خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. إذن الفرق بين معجزة موسى والسحر الفارع أن سحرهم كان يخيل، ولكن دي إيه؟ حقيقة. بدليل إن لما جمع فرعون السحرة لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة، وبعد ذلك قالوا له هتلقي ولا احنا نلقي، قال لهم إلقوا أنتم، وبعدين ألقى العصا فلقفت الايه؟ الحبال بتاعته. الساحر يرى الشيء على حقيقته، هو يسحر الناس، انما هو يشوف الشيء، لكن هم ما لقوش كده، ده لقوها حيه وعماله بتعمل كده. قال لك لا، ده مش شغلتنا بقى دي. ولذلك امنوا بمين؟ برب ايه؟ ليه؟ لان دي مش بتاعتك يا معلم، لو كنا بوسى يبقى انت معلم عنا، انما دي مش بتاعتك، مش شغلتك دي. قال له امنتم لهم قبل ان اذن لكم؟ قالوا له ايوه، واعمل ايه اللي في خيلك، زي ما نقول احنا اللي في خيلك اركبه. نعم. اقتربت الساعه وانشق القمر، وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، يعني كل يوم يجيب لنا حاجه وهي ايه؟ فان اردنا نزوم القران كل يوم يجيب نجم برضه بالايه؟ بالسحر. وكذبوا واتبعوا اهواءهم. احنا عارفين ان الكذب معناها نسبه كلاميه، وفيه نسبه كلام، قبل ما واحد يتكلم يدير الكلام على ذهنه الأول. المجنون هو اللي يتكلم كده من غير ما يدير على ذهنه، إنما قبل الواحد ما يتكلم بيدير المسألة على ذهنه، ففي نسبة ذهنية وبعدين يتكلم تيجي نسبة كلامية. فإن كان لها واقع يبقى صدق، ما لهاش واقع يبقى إيه؟ يبقى كذب. وكذبوا واتبعوا أهواءهم، لكنهم بقول والذي دفعهم على الكذب، والكذب دي صفة مذمومة عند الناس كلها، إيه اللي خلق؟ قال لك الهوى بقى. يبقى الهوى يعمل إيه؟ يخليه يكذب عشان يحقق إيه؟ ولذلك الحق يقول الهوى خذوا بالكم منه، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. طب يقول لك لما اتبع الحق الفساد في الأرض زي، وإنما السماء مالها ومالها كده. قال لك ألم يقولوا أسقط السماء علينا كسفا؟ طب ربنا هيجيب على الكون ينهد بقى ولا إيه؟ وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. الذي اتبع هواه أمره مستقر ويحفل حتى معلوم مكانه، واللي آمن معلوم كل أمر مستقر يعلمه الله أزلا قبل أن يقع. وعلم الله بالأشياء أزلا قبل أن تقع مش معناها إنه هو بيرغم الناس على المعاصي، لا، هو سيبهم مختارين بس يعلموا ما يختارون. العظمة في إنه يعلم مع أنه مختار، مع أنه إيه؟ مع أنه مختار. ولذلك جبنا القصة بتاعت مين؟ أبو لهب في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذاتا. ما دام يقول سيصلى نارا يبقى حكم بأنه لا يؤمن، ما دام حكم أنه لا يؤمن يقول طب ده الإيمان ده أمر اختيار، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال لك لكن ربنا عارف إيه النتيجة بتاعته، فحكم على شيء له خيار فيه وربنا مدينه له هذا الخيار، ومع ذلك حكم هذا. ولذلك قلنا ما أغبى أبو لهب، لأنه لو كان بعد يعاند النبي كان ساعة ما سمع تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، أصلا نرى ذات لهب. طب أنا هفقسه بقى إيه؟ يجي في القوم كده يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبقى الآية تطلع إيه؟ برا. حتى هذه ما قدرش يعملها، لأن الذي قال عارف أنه يقدر يعمل ولا ما يعملش. نعم. وكذبوا واتبعوا أهواءهم والهوى مش هيوديهم لأن الأمر مستقر. يا محمد ريح نفسك، لأن كل واحد المهدي عندي والمضل عندي، وده له استقرار في مكان الجنة وده له استقرار في مكان الايه؟ في مكان النار. وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر يعني هواه لن يغير ايه؟ لن يغير واقعا ثابت أزلا وإيه ومكتوب في اللوح. ولذلك الملائكة كل ما تحصل حادثة زي القرآن قايل عليها قبلها يقولوا سبحان ربنا، يتعجبوا من إن الكلام اللي ربنا قاله مع أن فيه خيار إنه يقول أو ما يقولش، لا هو حكم على إيه فيه خيار. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. مسكناها من أول إيه؟ أول رسول، شفنا إيه اللي كذب حصل له إيه، ويسجلها عليهم ويقول إيه فلان حصل. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، أنتم ماشيين بتشوفوا القرى بتاعتهم وتشوفوا الفساد وتشوفوا مش عارف إيه وتشوفوا عاد حصل لهم إيه وتشوفوا ثمود حصل لهم إيه وقوم لوط حصل لهم إيه. ولذلك وإنها لبسبيل مقيم، يعني عارف الطريق ومقيم الآيات. فهدينا قلنا لهم كل حاجة. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، ما فيه ما يزجرهم عن عنادهم في الوقفة أمام رسول الله، إنما ما اعتبروش. حكمة بالغة فما تغني النذر، معنى الحكمة يوضع الشيء في موضعه، وبالغة يعني ما فيش حكمة أعلى منها. ليه؟ لأن الحكمة تختلف باختلاف العقول التي تأتي بالحكمة، والبشر يبقى لهم حكمة، ولكن الحق سبحانه وتعالى له الحكمة الإيه؟ له الحكمة العليا. ولما يجي ربنا يقول الحكمة العليا عندني ما بيسفش حكمتي، بس يقول بس نسبها إلى بشر ونسبها إلي أنا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما زيد بن حارثة كان إيه؟ مولا من موالي رسول الله، كان يملكه حزام، وبعد ذلك أهداه لخديجة، فخديجة أهدته للرسول وبقى عبد من عبيد الرسول، مولا من موالي الرسول. وفي الحج ناس شافوه من بني كلب فقالوا مش ده زيد اللي اتخطف وباعوه على انه عبد، هو ده هو ده تمام. فراحوا قالوا لاهله، فلما راحوا لاهله جم على مين؟ على مكة، وقالوا له يا محمد اننا لنا ابننا الخطف، وقالوا هو عبد وهو مش عبد، ده هو حر واحنا احرار واحنا سادة في بلدنا وبتاع حاجه زي دي، فاديه لنا بقى. فالرسول قال خيروه قالوا له يروح معاكم ولا يفضل معايا. فزيد اختار رسول الله على ابيه، انا اطلب خيار على رسول الله وده معقول؟ فلما عمل كده كان ولا بد ان يجازيه محمد. يجازيه بايه؟ قال له لا ده انت بقيت، انت سبت ابوك وجيتني والله لا تبقى ابني. فسماه زيد ابن مين؟ ابن محمد. ولكن الله يريد ان يبطل التبني، ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله، فحب يلغي التبني، يلغيه عند مين؟ عند محمد اول شيء، عند حبيبه عشان لما قال عند محمد يلغيه على بطن. فقال له لا ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله، ولكنه يعطي رسول الله النشان في قولهم هو اقسط عند الله. اقسط يعني في قسط وفي اقسط، في عدل وفي اعدل. قال انت اللي انت عملته عداله بشريه كونه اثرك على ابيه، خليت بقيت ابوك كويس كتر خير، بس انا عندي قسط ثاني ادعوهم لابائهم، ما تهملوش الاب اللي هو سبب الوجود. ليه بقى؟ قال لك لأنك لو أهملت الأب اللي سبب في الوجود تبقى أنت تقدر تهمل الرب اللي سبب الأول في الوجود. إما العقوق الوالدين وحش ليه؟ ربنا بيجيبها بعد هو، وبالوالدين سنة خلاص كده دوح. وبعدين يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، سمعنا كده. قال لك ولذلك قلنا إن عقوق الوالدين كل كبيرة كما قلنا الأمس لها مكان، كبيرة في القلب، كبيرة في اللسان، كبيرة في البطن، كبيرة في اليدين، كبيرة في الرجلين، كبيرة في الفرجين. إلا عقوق الوالدين فهي كبيرة شائعة في كل جوارح الإنسان. ولذلك سيدنا قال إيه وبرا بوالدتي، مشك منها يعني جابتني كده، مش هيدخل في زين إنها عملت حاجة. وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شقيا. وبعد ذلك إيه أكثر من كده يوم يقول وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. بس صاحبهم في الدنيا إيه؟ الجماعة المستشرقين ياخدوا علينا، يقول لي أخاه بينما بيقول على الرجل المشرك اللي عايز ابن يشرك وياه يقول له صاحبه في الدنيا معروفا، يجي في آية ثانية عندكم تقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين مش عارف ايه، من يودون من حد الله. طب ازاي يقول له ويعمل له معروف وبده مش مشرك، ده عايز ياخده يبقى مشرك وياه، ازاي يقول كده يودون من حد الله؟ طب هدي مواد لم يعرفوا الفرق بين المودة والمعروف. المودة حب قلب، والمعروف إهداء قالب، دي ملهاش دعوة بدي خالق. نعم. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. يعني اللي مكتوب عليه انه ايه هيبقى كافر وبتاع النذر دي ولا ولا هتأثر فيه. نعم. فتولى عنهم، تولى يعني اعرض عنهم، احنا قلنا فأعرض عن الآية لأنها أعرض عن من تولى ايه عن ذكرنا، قلنا أعرض بتزيل العرض، العرض لأنك انت ايه تقول له عايزين كذا ونعمل تعرض عليه، أعرض يعني أزال الايه العرض، لأن ما فيش فايدة في العرض يقول لك ده ما ينفعش ويسيبه بقى. فتولى عنهم، فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. تولى عنهم من الآن، ما تقول لهمش حاجة، وتولى عنهم ما تبقاش تدخل لهم الشفاقة. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، نكر يعني شيء نكر، يعني شيء تنكره النفس لأنه غير معتاد، وتنكره النفس لأنه بشع وفظيع ومش عارف إيه. يوم يدعو الداعي إلى ساعة ما ينفخ في الصور. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
6: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
11: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
12: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
13: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. سؤال يقول: إذا لبس الشخص خفا على خف أو جوربا على جورب، فعلى أيهما يمسح؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اختلف الفقهاء في هذه المسألة، ومذهب جمهور العلماء وهو ما عليه الفتوى أنه ما دام الشخص قد لبس الجوربين بعدما توضأ ومسح عليهما ثم لبس غيرهما فوقهما، فإنه يجوز له عند الوضوء أن يمسح عليهما ما دام في مدة المسح، أي يمسح على الشرابين أو الجوربين اللذين لبسهما بعد ذلك لمدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني: في من لبس خفين ثم لبس فوقهما خفين آخرين، قال: وإن لبس الفوقانية قبل أن يحدث جاز المسح عليه بكل حال، سواء كان الذي تحته صحيحا أو مخرقا، وهو قول الحسن بن صالح والثوري والأوزاعي، والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
2: الثامنة في إذاعة قرآن الكريم من القاهرة مع يوم الاثنين الموافق لليوم العشرين من شهر صفر من عام 1448 من الهجرة، والموافق لليوم الثالث من شهر أغسطس من عام 2026 من الميلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الدكتور وليد الحسيني، وها هي فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم لتستمر حتى 11. معنا من هندسة الهواء الزميل محمود الطناني، وأسعد بصحبتكم خلال هذه الساعات وسام البحيري. نتمنى لكم دائما أن نفع بما نقدمه. إلهنا وسيدنا، ها قد خرجنا في هذا الصباح متوكلين عليك، مفوضين أمورنا كلها إليك، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، فتقبل دعاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا كاشف الغم ومجلي الهم ويا فارج الكرب، أنت تعلم ما في نفوسنا من الضيق فاكشفه، وتعلم حاجتنا فيسرها، وأشرح صدورنا بطاعتك، وأزح عن قلوبنا كل هم يقطعنا عنك. اللهم إنا نسعى في كدنا وفي طلبنا لرزقنا، فوفقنا في أعمالنا وبارك لنا في سعينا، واجعل النجاح والفلاح حليفنا. اللهم ارزقنا فيها الصدق والإخلاص، وأعذنا من فتنة الدنيا والكسل. إلهنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واجبر خاطرنا جبرا يليق بعظمتك وكرمك، واجعل الجبر والقبول والرضا خاتمة كل عمل صالح نبتغي به وجهك الكريم. اللهم آمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد يتلو علينا من أول سورة النساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واتقوا

ومن كان غنيا فليستعفف.

Mm-hmm.

ومن كان غنيا فليستعفف.

Mm-hmm.

0: من آيات الله البينات من سورة النساء تلا علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخ الإسلام، الوالدان في حياة كل منا شجرة طيبة نبتت من نبض الضحية لترسم لنا حياة ملؤها السعادة. فيا أخ الإسلام، تأمل قول الحق تبارك وتعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. تأتي الآية الكريمة هداية للقلوب، ترسم طريق الوفاء. المعروف هنا هو نبض الرحمة، وهو خفض الجناح، وهو لمسة الحنان التي تداوي تجاعيد خطها التعب على وجوههما. المعروف هنا هو ابتسامة رضا تنير عتمة الشيخوخة. فكن يا أخ الإسلام كيحيى عليه السلام، الذي رفع الله تعالى ذكره بوصفه في القرآن الكريم: وبرا بوالديه ولم يك جبارا عصيا. صاحبهما في الدنيا معروفة، كن يحيى، فهما جنتك العاجلة وبابك الأوسط إلى الرضوان. كن يحيى، فكل نظرة رفق هي عبادة، وكل كلمة طيبة هي صدقة تمهد لك عبورا آمنا إلى نعيم الآخرة. وقد حذرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من خسران هذا الفضل، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر، أحدهما أو كليهما، فلم يدخل الجنة. فالتفت إليهما يا أخ الإسلام، وصاحبهما في الدنيا معروفا قبل فوات الأوان. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، واجعل لهما قرة عين فينا، واجعلنا لهما قرة عين. اللهم اجعل النظرة إليهما أحب إلينا من أي شيء، واجعل النظرة لنا من ناحيتهما أحب إليهما من أي شيء. اللهم بارك في عمرهما بالعافية والرضا، واجعلنا ممن صاحبهما في الدنيا معروفة ليفوز بجنتك يا أرحم الراحمين.
1: وقفت بباب رحمتك ابتهالا

علمت بأنك الغفار، علمت بأنك الغفار.

0: اللهم آمين يا رب العالمين. كنا إخوة الإيمان والإسلام مع المبتهل الشيخ السعيد حافظ، إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. بعد دقائق نلتقي وإياكم مع القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل في تلاوة من سورة مريم، وقبل 9:05 نلتقي مع المصحف المجود بصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري في تلاوة مباركة من سورتي القلم ونوح، ونلتقي مع القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي في تلاوة مباركة من سورة آل عمران قبل 10:15، وفي 10 نعيش مع القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، حينما قال الله تبارك وتعالى للسيدة مريم عليه السلام وهزي إليك بجذع النخلة، لم يكن مجرد توجيه لجلب الطعام، بل كان تأصيلا لناموس كوني لا يتبدل. امرأة نفساء مجهودة من المخاض، يطلب منها أن تهز جزعا لا يزحزحه الأشداء. هنا تتجلى روعة الإيمان، فالله تعالى لا يطالبك بإحداث المعجزة، بل يطالبك ببذل المجهود ولو كان ضعيفا، ثم يتولى الله تعالى صنع النتائج. هكذا هو مفهوم الأخذ بالأسباب. إن هذا المشهد يصفع وجوه المتواكلين الذين ينتظرون ثمار السماء بلا هز لجزع السعي. فالسماء أخا الإسلام لا تمطر ذهبا ولا فضة، إن الله تعالى هو الذي فلق البحر لموسى بعد أن أخذ بالأسباب، بعد أن ضرب بعصاه، وهو الذي نصر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ارتدى درعه، وهي كذلك أيضا أسباب عظيمة تأخذك لمعية الله تبارك وتعالى. فاللهم اجعلنا من أهل السعي وممن يأخذون بالأسباب تعبدا ويتوكلون عليك تعظيما. اللهم ارزقنا من طيبات رزقك وتوفيقك رطبا جنيا تقر بها أعيننا وتنشرح بها صدورنا. اللهم آمين. إخوة الإيمان، نعيش الآن عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع تلاوة مباركة من سورة مريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة مريم، تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك تيسيرا لأمورنا وفتحا وفرجا يا أرحم الراحمين. اللهم أمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. التاسعة إلى 5 دقائق في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هذه هي رحلة مع المصحف المجود، نمضي فيها مع صور القلم والحاقة والمعارج ونوح على مدى 40 دقيقة. نعيش مع القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والتلاوة المباركة بدءا من الآية 34 من سورة القلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله ما الحق

قطوفها دانية.

للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعرفة.

0: من آيات الله البينات من سورة القلم إلى صور الحاقة والمعارج ونوح، عشنا مع المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشيت رسول الله شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله سره، فلما توفي رسول الله قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتيني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت فاطمة: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكائي الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني في الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحكي الذي رأيت.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة الشورى: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، معنى قوله تعالى: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. هذه الآية الكريمة فيها بيان لكمال قدرة الله تعالى، أي ولو شاء الله تعالى أن يجعل الناس أمة واحدة على الدين الحق لجعلهم كذلك، لأن قدرته سبحانه وتعالى لا يعجزها شيء، ولكنه سبحانه وتعالى ما أراد ذلك ولم يشأ ذلك، ليتميز الخبيث من الطيب والمهتدي من الضال. أما المهتدون فهم أهل رحمته ورضوانه، وأما الضالون فهم أهل عذابه وغضبه. فقوله تعالى: ولكن يدخل من يشاء في رحمته، بيان لمن عرفوا الدين الحق واتبعوه. وقوله تعالى: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، بيان لمن استحبوا العمى على الهدى. قال الألوسي رحمة الله عليه: ولكن يدخل من يشاء في رحمته، أي إنه سبحانه وتعالى يدخل في رحمته من يشاء أن يدخله فيها، ويدخل في عذابه من يشاء أن يدخله فيه. ولا ريب أن مشيئة الله سبحانه وتعالى لكل من الإدخالين تابعة لاستحقاق كل فريق لعمله، فالله تعالى لا يظلم أحدا. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقوله تعالى: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، ولم يكن ويدخل من يشاء في عذابه، للإذعان بأن الإدخال في العذاب بسبب سوء اختيار الداخلين فيه. وشبيه بهذه الآية قوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يجر في مشيئته أن يدخل أحدا النار ظلما، حاشاه، فهو الحكم العدل. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. أخ الإسلام، عليك بصلاة الضحى، فحينما يرتفع النهار وتشتد حرارة الشمس تأتي صلاة الضحى كواحة إيمانية عميقة تجدد طاقة الروح وتمنح الجسد نشاطا مباركا. إنها صلاة الأوابين الصادقين، إنها النافذة النورانية الصافية التي نؤدي من خلالها شكر المنعم تبارك وتعالى على مفاصل جسدنا 360 كاملة حينما نقف بين يدي الحق تبارك وتعالى. هيا وقم وأدي صلاة الضحى.

0: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ محمد الطوخي، إذاعة قرآن كريم من القاهرة. القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي في تلاوة مباركة من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة آل عمران تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. نعيش الآن مع القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وهذا الترتيل المبارك برواية حفص عاصم، بدءا من الآية 89 من سورة المائدة وحتى الآية 73 من سورة الأنعام.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم

تعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل

قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

وراءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون

انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك

بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق

ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.

أحدكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون.

من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟

إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون

بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة،

رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.

جاءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين

لكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر

ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.

تكون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا

0: إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورتي المائدة والأنعام رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. منزل الأمصيلي هو أحد أهم منازل مدينة رشيد الأثرية، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، لما يتميز به من طراز معماري فريد وزخارف متميزة تحمل طابعا خاصا ومميزا للحقبة التاريخية التي بني بها. تم تشييده عام 1808 من الميلاد من قبل عثمان أغا الطبجي، وهو أحد قادة الجيش العثماني في مدينة رشيد، وينسب لآخر من أقام به وهو أحمد الأمصيلي نسبة لبلدة أمصيا بتركيا. ومدخل المنزل من الجهة الشمالية يجاوره منزل حسيب غزال وطحونة أبو شاهين الأثرية، وهي كذلك من معالم مدينة رشيد.

0: مدخل المنزل منفذ بالطوب المنجور، يعلوه عتب خشبي كتب عليه نصر من الله وفتح قريب وتاريخ إنشائه. والطوب المنجور هو نوع من أنواع الطوب اشتهرت به مدينة رشيد، يحرق بدرجة معينة يطلق عليه الطوب البلدي، وهي أصغر في الحجم من الطوب الموجود، ويتم طلاؤها بعد البناء باللونين الأسود والأبيض بالتبادل. الدور الأرضي كان مخصصا به مكتب عثمان أغا التبجي منشئ المنزل، وذلك لمناقشة مشاكل المدينة. وفي الجهة الجنوبية من الدور الأرضي مكان خاص بخيله. والدور الأول العلوي هو السلملك، وهو مكان خاص باستقبال الرجال والتجار في تلك الفترة. فالسلملك هو الجزء المخصص للرجال في القصور والمنازل العثمانية، سواء من أفراد الأسرة أو الضيوف، حيث يستخدم لاستقبال الضيوف وعقد الاجتماعات. والسلملك كلمة مأخوذة من الكلمة العربية سلام، التي تعني التحية أو الأمان، على عكس الحرملك وهو المكان المخصص للحريم. هذا الفصل لم يكن مجرد مسألة معمارية فقط، بل كان مرتبطا بالخصوصية والأعراف الاجتماعية. فالدور الثاني العلوي هو الحرملك، ويتكون من ثلاثة قطاعات. القطاع الشمالي حجرتان بهما المغربيات المميزة ذات الفتحات الضيقة التي تحافظ على خصوصية النساء حتى لا يراهن أحد. والقطاع الأوسط قاعة أو الصالة، والتي تعلوها الشخشيخة لتهوية المنزل ودخول الضوء. ثم ملحقات الدور. ويشرف المنزل على شارعين بواجهتين، أولهما الواجهة الشمالية التي يتوسطها المدخل البارز الذي يمثل كتلة بنائية تتوسطها حنية معقودة، والباب الذي يعلوه عتب خشبي نقشت عليه بخط النسخ بالحفر البارز نصها إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وزخرفت جوانب المدخل بزخارف جصية. ويؤدي المدخل إلى الدركات التي يقع بها بابان، الأول على اليسار يؤدي إلى سلم المنزل، والثاني يؤدي إلى الدور الأرضي. واستخدم نظام الأسقف الخشبية المتعددة المستويات ليزداد تماسك البناء، واستخدمت الصواري الخشبية لدعم الأسقف بطريقة طولية وعرضية لتخفيف الضغط على السقف الحامل للزخارف. وكان يتم تزيين الواجهات بالمشربيات والبارزات والشبابيك بجميع أنواعها، والتي تم تجميعها وتعشيقها بالعاج والصدف. وإلى لقاء يتجدد مع كنز معرفي جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كماكم آياته عصما.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول آيات سورة النساء، ونتناول في هذه الحلقة قول الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. جاءت هذه الآية بعد مجموعة من الآيات كانت تتناول الحديث عن العلاقة بين الرجل والمرأة، وما يجب للرجل وما يجب للمرأة، وما يجعل هذه العلاقة تسير في مسارها الصحيح. ثم ننتقل بعد ذلك إلى هذه الآية: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذا الانتقال ما المستفاد منه؟ والحق سبحانه وتعالى عبر في بداية هذه الآية عن ملكه لكل من في السماوات ومن في الأرض.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فبعدما حدثتنا الآيات السابقة عن العلاقة بين الزوجين، والآية الأخيرة حدثتنا عن الفراق بينهما إذا تعذر الإصلاح فيما بينهما، على أن يكون الفراق بالمعروف. وبين المولى سبحانه وتعالى أنه إن حدث الفراق بينهما فإنه جل وعلا سيغني كليهما من فضله، فقال جل وعلا: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. جاءت هذه الآية الكريمة: ولله ما في السماوات وما في الأرض، كأنها تعليل لذلك المعنى، كأن المعنى يغني الله كلا من الزوجين بعد تفرقهما من سعته، لأنه له ما في السماوات وما في الأرض، فهو القادر على إغنائهما من فضله وإبدالهما حياة لكل منهما لعلها تكون أفضل من ذي قبل. وهناك وجه آخر ذكره العلامة الرازي، أنه تعالى لما أمر بالعدل والإحسان إلى اليتامى والمساكين والضعاف عموما، بين هنا أنه سبحانه ما أمر بهذه الأمور لاحتياجه إلى أعمال العباد، بل إنما أمر بها رعاية لما هو الأحسن لهم في دنياهم وأخراهم. وقول الله تبارك وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي لله وحده لا يشاركه جل وعلا غيره، كل ما في السماوات والأرض من شموس وأقمار وبحار وأنهار ونجوم وأفلاك وأمطار وإنس وجان، وكل ما حوته السماوات السبع والأرضون السبع، فهو الذي أبدع هذا كله على غير مثال سابق، وهو القاهر فوق مخلوقاته كلها. وفي تقديم الجر والمجرور ولله معنى الاختصاص، فله عز وجل وحده ما في السماوات وما في الأرض. وأيضا للاهتمام بذكر لفظ الجلالة في بداية الكلام، وهذا من باب التبرك واستحضار عظمة الله تبارك وتعالى.
2: بعد ذلك: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. المقصود بهذه الوصية وصية تقوى الله سبحانه وتعالى.
3: الخطاب هنا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب هنا مراد به جنس الكتاب لا كتاب بعينه، أي الذين أوتوا علم النبوة من قبلكم عن طريق الرسل الذين أرسلوا إليهم، والكتب التي أنزلت إليهم فيها أوامر ربهم وفيها نواهيه. ووصية الله جل وعلا بالتقوى جاءت مؤكدة بعدة مؤكدات، منها اللام التي فيها معنى القسم، أي والله لقد، ثم دخول هذه اللام على قد مفيدة التحقيق، ثم التعبير بقوله تعالى وصينا، فإن التوصية طلب بشدة وتأكيد على أن الموصى به لا يقف تحصيله عند زمن معين أو مكان مخصوص. ثم ذكر كتب الأنبياء السابقين، فالوصية وصية للسابقين واللاحقين، وهذا يؤكد أن التقوى شريعة إلهية سماوية. ثم التعبير بأن في قول الله تبارك وتعالى أن اتقوا الله، وأن هذه هي المفسرة، أي أنه سبحانه وتعالى يفسر الوصية بأنها تقواه سبحانه وتعالى. ومجمل المعنى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم وصيناكم جميعا بتقوى الله التي هي جماع كل خير، فهي اسم جامع لمراقبة الله تبارك وتعالى وخشيته وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه.
2: بعد ذلك وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني هذه الجزئية من هذه الآية بعد الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، المقصود بهذه الجزئية وتكرار فإن لله ما في السماوات وما في الأرض المقصود بهذا التكرار.
3: هذه الجزئية من الآية الكريمة فيها بيان لمعاقبة مخالفة الوصية بالتقوى، كأن المولى سبحانه وتعالى يقول لعباده إن الالتزام بالتقوى فيه سعادتكم في دنياكم وأخراكم، كما أن فيها إلماحا إلى أن من يكفر بالله جل وعلا هو إنسان ضئيل شأنه ضعيف حاله، فأنت أيها الإنسان من جملة ما يملكه الله تعالى وهو المتصرف فيك، فهو الذي خلقك فسواك فعدلك، فلا يناسب أن تكفر من هو مالكك وأن تخالف أمره، بل حقه أن يطاع ولا يعصى وأن يتقى عقابه. يقول العلامة الطبري رحمه الله وإن تجحدوا وصيته إياكم فتخالفوها فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، يقول فإنكم لا تضرون بخلافكم وصيته غير أنفسكم، وذلك لأن له ملك جميع ما حوته السماوات والأرض. ولعلنا نلمح من هذا التكرار هذا المعنى، فإن لله ما في السماوات وما في الأرض كررت مرتين كما نرى لتأكيد أن العبد وما ملكت يداه، وأن الخلق كله لله تبارك وتعالى ما في السماوات وما في الأرض.
2: ثم كان الختام وكان الله غنيا حميدا.
3: نعم، هذا التذييل في محله تذييل يؤكد معنى استغناء الله تبارك وتعالى عن عباده مع تأكيد افتقارهم إليه، فهو غني عن خلقه وعن عبادتهم ولا تنفعه طاعتهم كما لا تضره جل وعلا معصيتهم، فهو حميد أي مستحق للحمد لكثرة نعمه وجزيل عطاياه، كما أن في هذا التذييل كما يقول العلامة الآلوسي تأكيدا على تفرده سبحانه وتعالى بالنص على هاتين الصفتين المرتبطتين بالذات العلية، فقوله تعالى وكان الله غنيا بالغنى الذاتي عن الخلق وعبادتهم، حميدا أي محمودا في ذاته سواء حمده الناس أم لم يحمدوه. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق.
2: إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
4: 11:45 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة تمتد بكم حتى الثانية بمشيئة الله وحوله. معنا من هندسة الهواء ابتسام الوكيل، وأسعد أن أكون معكم خلال هذه الساعات وسام البحيري. نتمنى لكم دائما أن نفع بما نقدمه. إخوة الإيمان، ونوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة الظهر يؤذن بها في الواحدة ودقيقة واحدة، وقبلها نعيش نصف الساعة مع القارئ الشيخ محمد بدر حسين في تلاوة من سورة صاد. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل علينا بدءا من الآية 74 من سورة الأنعام.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين.

فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي

فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر

حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه

وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف

بإيمانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط

الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما قدر

الناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أنتم

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون

فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية

به انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.

بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم

لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.

اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا، وما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم،

أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته

إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.

إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون

فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر

مختلفا أكله، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج من الضأن.

0: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الأنعام، ومن الآية 74 وحتى الآية 44 بعد 100، رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل برواية حفص عن عاصم. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إلهي، من لي سواك؟ من لي سواك عمادا إذا استبدت بي الكروب؟ ومن لي سواك غفارا إذا ما أثقلتني الذنوب؟ إلهي، إن أغلقت الأبواب فلا رجاء لي إلا سواك، وإن انقطعت الأسباب فإني متعلق بك يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك تعلم حاجتنا قبل أن ننطق بها، وترى ضعفنا وإن أخفيناه عن العالمين. فليس لنا رب سواك يدبر أمرنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
2: من ذا سواك؟

0: اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، أذق قلبي برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم أنزل علي سكينة من عندك تغنيني بها عمن سواك. إلهي ليس لي إلا أنت، فكلي ومعي وخذ بيدي في كل الأمور. اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد عشنا مع هذا الفاصل من الابتهالات الدينية مع المبتهل الشيخ علي الزاوي. نبقى الآن وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حفصنا عاصم. القارئ شيخ مصطفى إسماعيل يرتل علينا بدءا من الآية 45 بعد 100 من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن

أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.

كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا

قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون

أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون

قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها

أتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين.

فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خف

الدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين.

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط

ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين.

0: نعمل. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العظيم.
1: وبذلك إخوة الإيمان والإسلام نكون قد توقفنا عند الآية 53 من سورة الأعراف، ترتيل القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ما زلنا نقدم عرضا وتحليلا لكتاب في أصول الفقه للإمام أبي المعالي الجويني المتوفى في عام 478 من الهجرة، ومعنا ضيفا كريما الأستاذ الدكتور أنس عطية الفقي، أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية. ضيفنا الكريم، ما زلنا مع هذا الكتاب ومع موضوعاته يعني بالغة الأهمية في فهم الشريعة الإسلامية. كتاب يؤكد أن الشريعة وأن الفقه الإسلامي ليس كلام مباحا يلج فيه كل أحد بلا علم وبلا فهم وبلا ضوابط. هناك الكثير من العلوم والمعارف التي لا بد أن يدرسها ويطلع فيها أولا قبل أن يخوض في الكلام في الشريعة وفي الفقه. هذا الكتاب بدأه الإمام أبو المعالي الجويني وتحدث فيه عن أقسام الحكم الشرعي. هناك أقسام للحكم الشرعي نتعرف عليها ويعني نفصل القول فيها.
5: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فأقسام الحكم الشرعي كما ذكر الإمام الجويني سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. وأريد أن أنبه إلى نقطة بسيطة جدا هنا، وفي الغالب الناس تعرف يعني أو أكثر المسلمين يعرفون هذه المصطلحات غالبا. الواجب اللي هو ما هو فرض أو ما يقارب الفرض، لأن الحنفية فرقوا بين الفرض والواجب. والمندوب هو المستحسن أو المستحب. والمباح أي الذي اللي هي الأشياء على الإباحة الذي لم يرد فيه نص بحرمته فهو على الإباحة. نعم. ليس فيه جائز يعني
4: لا يترتب عليه عقاب ولا ثواب.
5: يعني بالضبط. نعم. والمحظور هو المحرم، والمكروه هو الشيء الذي لا يصل إلى درجة الحرام. طيب، هذه الخمسة مشهورة ومعروفة، أما الإمام الجويني أضاف الصحيح والباطل، وهذا أراه أنه من حكمة هذا الرجل، لأن كلمة صحيح وباطل هي حكم فقهي ولا يترتب عليه لدينا نحن أو لا ندري كأهل علم يعني في هذا في الفقه الإسلامي القبول من عدمه. بمعنى
4: نعم. هناك فرق بين صحيح والقبول عند الله.
5: القبول عند الله وضع آخر.
4: نعم.
5: أنت يمكن أمامك صلاة صحيحة بضوابطها الشرعية أنت، ولكن هل قبلها الله عز وجل؟ هل علمت هل كان صاحبها خاشعا أم لا من الداخل؟
4: هذا فرق جوهري،
5: أمور جوهرية.
4: نعم.
5: فأنا يعني دائما كلمة
4: يعني ممكن أن أقول ليس كل ما هو صحيح مقبول.
5: نعم.
4: القبول صحيح. هذا يعلمه الله.
5: بالضبط. وبالعكس هناك أشياء قد أحكم عليها أنا كعالم دين أنها باطلة في الشرع، عندي في نظر الشرع باطل. يعني واحد صلى أو لسبب قد يكون لديه عذر، واحد تخلف عن صلاة أو إلى آخره، نسي أو يعني أمور معينة في الشرع.
4: نعم.
5: قد أقول أنا في حكم الشرع هذا باطل، ولكن ربما يقبله الله عز وجل عنده من أجل أنه أعلم به منا. ولكن هذا نحن نحكم بما لدينا في الشريعة الإسلامية المطهرة.
4: ولذلك هناك نهي عن الحكم على أحد بجنة أو بنار، هذا
5: ما شاء الله. هذا مهم للغاية، باب مهم يعني يجب ألا يسارع أحد من العلماء بأن يقول فلان فاسق أو فلان خارج عن الدين بما يترتب عليه عقوبة.
4: طيب نبدأ بموضوعات تطبيقية من التي تناولها الإمام الجويني في هذا الكتاب. فنبدأ مثلا بكلامه عن الأمر، وهو قسم الأمر إلى يعني أشياء كثيرة، ومن الواضح أن الأمر يعني ليس على إطلاقه، من الواضح على عكس ما يفهم بعض الناس.
5: نعم. الأمر في الشريعة الإسلامية سواء في القرآن أو في السنة الصحيحة هو إذا لم تكن معه قرينة تصرفه عن الوجوب فهو على الوجوب. بمعنى احنا قلنا ونحن نتكلم
4: في أصل الأصل في الأمر الوجوب.
5: نعم،
4: ما لم ترد قرينة تصرفه عن هذا الوجوب.
5: نريد أن نفهم كلمة القرينة حتى يفهم المستمع ما معنى القرينة. يعني هناك الأمر بمعناه الأصلي أنه يفيد أن هذا واجب على المسلم أن يفعله. إذا قال لك الله عز وجل في كتابه العزيز كتب عليكم الصيام كما كتب على، خلاص إذا نصوا وأقيموا الصلاة، يبقى الصلاة هذا أمر مباشر. أما إذا كان هناك أمر لا يحمل معنى الوجوب بدليل كلمة قرائن دي، يعني أشياء معينة مع الأمر تدل على أنه لا يقصد به الوجوب، هذا يفهمه هذا ما قلناه في الحلقات السابقة، يفهمه أهل الفقه واللغة. يعني حينما يقول الله عز وجل في كتابه العزيز فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون،
4: فانتشروا في الأرض فعل أمر،
5: فعل أمر. نعم، هل معناه أنه وجب بعد الصلاة مباشرة، وجب يجب على كل أن يخرج، هل معنى ذلك أن يخرج العبد بعد الصلاة مباشرة وينتشر في الأرض؟ هذا المعنى رخصة. يعني حينما نظر العلماء في هذا الأمر قالوا إن فيه رخصة للخروج، ومن أراد أن يجلس في المسجد ليذكر الله فليجلس، فهذا الأمر ليس على الوجوب بل هو رخصة. وهناك أمور على الاستحسان وهناك أمور على الاستحباب، فهذه الأمور بحث فيها الفقهاء في سياقاتها وفي ما حولها من قرائن. قلنا إن قرائن يعني أدلة أو ما يشبه الأدلة. ولذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يقول، وهو مؤسس أصول الفقه، لابد أن نعمل عقولنا التي ركبها الله فينا، نفهم الأمر ولا نكفر أحدا ولا نفسق أحدا ولا نقول إنه فلان خالف أمر الله وخالف أمر رسوله وننصب أنفسنا حاكمين على الناس، لا يجوز أبدا، يجب أن يكون هناك إعذار. ولذلك اختلاف الفقهاء رحمة.
4: ورد أن هناك أمر الصحابة أو بعض الصحابة خالفوا هذا الأمر مثلا لعلة.
5: نعم.
4: يعني كما ورد مثلا سيدنا علي بن أبي طالب.
5: نعم.
4: قال له في صلح الحديبية
5: رضي الله
4: أمحوها يا علي.
5: نعم،
4: هذا أمر عندما كتب في الصحيفة،
5: ولكنه لزم الأدب مع رسول الله.
4: نعم.
5: كذلك سيدنا أبو بكر حينما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم رسول الله، المعنى يعني أقولها بالمعنى، هذا يدل على الأدب. يعني هناك أمور يجب أن نأخذها في سياقها.
4: نعم.
5: وهذه هي اللغة، هي طبيعة اللغة العربية. نعم.
4: نعم. إذن الأمر ليس للوجوب على إطلاقه، ولكن هناك أحوال لابد من النظر فيها.
5: نعم.
4: لمعرفة هل هذا الأمر يقصد به الوجوب أم أن هذا الأمر مصروف عن الوجوب لقرينة أخرى أو لحال أخر.
5: نعم. قد يكون لاستحباب الأمر، وقد يكون، سأقول لك شيئا غريبا ربما يعني لكي يفهم المستمع الكريم ماذا نقصد جيدا، يعني قد يكون الأمر بعكس ما هو مراد منه، كما في قول الله تعالى مقرعا الكافرين فاعبدوا ما شئتم من دونه. هذا أمر، هل هذا معناه أن الله يأمر الناس أن تعبد من دون الله ما شاءوا؟
4: حاشا وكلا. نعم.
5: نعم. الأمر هنا تقريع واستهزاء بما يفعله الكافر، فإذا لابد أن يفهم المرء سياق اللغة حتى يأخذ الحكم الشرعي ولا يفسق أحدا ولا يكفر أحدا ولا يعجل في الحكم على أحد.
4: بارك الله فيك. سنواصل التراك في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور أنس عطية الفقي، أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه.

0: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في العاشرة والربع يقدم لنا الزميل إسماعيل دويدار أمسية الليلة، وقد سجلت من رحاب مسجد أحباب المصطفى بمدينة الشروق، ونستمع فيها إلى تلاوة من القارئ الشيخ أحمد عبد الرحمن الزارع، وإلى كلمة من فضيلة الدكتور نادي عبد الله الأستاذ بجامعة الأزهر، وتختتم بابتهالات دينية للمبتهل.
2: بسم الله.

بوحة.

0: من آيات الله البينات من قصار الصور، تلا علينا القارئ الشيخ علي حسين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دين القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البعض يعتقد أن هذه الحياة هي عبادة فقط بمفهوم العبادة الذي يقتصر على أداء الصلاة وإخراج الزكاة وحج البيت ويعني صوم رمضان وغير ذلك مما أتى في سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لكن العبادة تشمل كل هذه الأنواع من الطاعة لله تبارك وتعالى، وتضيف إليها كيف تتعامل مع هذا الكون الذي خلقه الله عز وجل لك وسخره لك لتكون فيه إنسانا ناجحا، إنسانا يحقق ذاتية، وإنسانا يقدم لأمته ويقدم لدولته ويقدم لأسرته. كيف تكون إنسانا ناجحا؟ هل تقتصر على العبادة بمفهومها الضيق أم أنك تأخذ بكل أسباب الحياة؟ معي ومعكم مستمعين الكرام في هذا الموضوع الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فلو أن سائلا سأل لما خلقنا الله لظننت أن يسارع الجميع بالجواب قائلين لكي نعبد الله، فإذا قلنا وما الدليل لكان الجواب بالإجماع الدليل هو قول الله تعالى في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ونحن بإزاء ذلك ليس لنا إلا أن نقول صدق من أجاب، ولكن إلا ليعبدون. ما العبادة؟ ما العبادة في أرشد معانيها؟ ما العبادة؟ المرادة للحكيم سبحانه. ما العبادة التي يرمي إليها هذا النص الكريم؟ وللجواب نقول العبادة هي نهوض المخلوق الإنساني بما نيط به، بما كلف به من الخالق سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: والذي خلقنا وسجل على كل منا دوره الذي اصطفاه لنفسه في عالم الأزل ليقوم به في الظرف الزماني والظرف المكاني، إنما هو الله وحده لا شريك له في عوالم الأزل.
1: طيب يا دكتور،
2: نعم.
1: إذا كان دور الإنسان هو العبادة كما جاء في التنزيل، فما العبادة بمفهومها الرشيد؟
2: العبادة بمفهومها الرشيد الذي يتبلور من عصارة النص القرآني ونصوص السنة هي قيام الإنسان بالأدوار التالية على التوازي دون أن يسبق خط خطا.
1: نعم.
2: ولا دور دورا.
1: الأول،
2: الدور الأول هو الانتماء إلى الله بعقيدة وسطية محررة، مصداق ذلك قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله.
1: الدور الثاني
2: يتمثل في تقديس الله بالأعمال التعبدية كالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة والذكر وتلاوة القرآن وما إلى ذلك.
1: يعني أركان الإسلام ما هي إلا جزء من العبادة.
2: تماما.
1: الدور الثالث،
2: أركان الإسلام لا أبعد ولا تبعد. إذا قلنا هل يسمى قيام الهيكل الخرساني من الدور الأول إلى الدور العاشر أعمدة وأسقف، هل نطلق على هذه بيتا أو منزلا أو يصلح للحياة
1: أبدا.
2: أعمدة خرسانية وسقوف
1: لابد وأن تكتمل.
2: حتى يا رجل حتى أن تضع سجادات على الأرض، أن تمد لك إلى صنبور المياه فتجد المياه. لا يصير البيت بيتا بمجرد الأعمدة والخرسانات المسلحة، إنما يصير البيت بيتا بصلاحيته للإقامة والبيتوتة فيه. من ثم الذين يفهمون العبادة على أنها الصلاة والصيام والزكاة والحج وإطالة الركوع وإطالة السجود، المهمل في عمله يرتكب من الأوزار ما يذهب بأداء الصلوات بهذه الطريقة. لا ينبغي أن أصلي الظهر في وقت العمل في أكثر من 10 دقائق وضوءا وصلاة. العمل فريضة كالصلاة وكالصيام. ما الصلاة والصيام إلا شحن للإنسان بطاقات من الإيمان وحسن الأداء وجودة العمل وإتقانه ليؤدي رسالته في الحياة، وهو مشحون بطاقات إيمانية تحيي ضميره وتوقظ همته وتدفعه دفعا إلى أداء العمل.
1: أدي الصلاة براحتك لو أنت خارج العمل، طول براحتك بقى أنت حر، لكن وأنت في عمل أنت في عبادة. أعطي لهذه العبادة اللي هي الصلاة القدر اللائق وارجع لعملك تاني. مش تقعد في تصلي ساعتين والناس واقفين قدام مكتبك عشان تقضي لهم المصالح.
2: لا لا لا اطلاقا، ليس هذا بالإسلام أبدا.
1: الدور الرابع،
2: الدور الرابع هو خلافة الله تعالى في الأرض، وتتمثل هذه الخلافة في النهوض بواجب ضبط إيقاع الحركة الحياتية عموما على ما جاء في منهج الله.
1: نعم،
2: تلك وظيفتك أيها الإنسان، أن تضبط إيقاع الحياة على منهج الله.
1: تلك هي العبادة،
2: تلكم هي العبادة بمفهومها الرشيد، المتوازن الذي لا مغالاة فيه ولا انفلات، بل بوسطية واعتدال.
1: في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في 7:05 نعيش مع قرآن المغرب بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري في تلاوة من سورة التوبة. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، إليكم طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وعن عمرو بن أمية أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. وعن أم المؤمنين السيدة ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة الظهر يؤذن بها في الواحدة ودقيقة واحدة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أما الآن فنبقى مع قرآن المغرب، مع قرآن الظهيرة، القارئ الشيخ محمد بدر حسين في تلاوة مباركة من سورة صاد.

أخف. خصمان بغى.

هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا وإياكم مع تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة صاد، وقد تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أننا في العاشرة والربع وبمشيئة الله وحوله نعيش معكم في رحاب أمسية دينية سجلت من مسجد أحباب المصطفى بمدينة الشروق، ونستمع فيها إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ أحمد عبد الرحمن الزارع، وإلى كلمة من فضيلة الدكتور نادي عبد الله الأستاذ بجامعة الأزهر، وتختتم بابتهالات دينية للمبتهل الشيخ محمود هلال. ويقدم لنا هذه الأمسية الزميل إسماعيل دودار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا قاسم الأرزاق بالحق، ويا باسط النعم بالفضل، نعوذ بك من شتات الأمر، ومن هم المقارنة بين الناس، ومن ضيق الصدر. اللهم قنع قلوبنا بما رزقتنا، وبارك لنا فيه، واجعلنا ممن ينظرون إلى رحمتك لا إلى ما في أيدي خلقك. اللهم ارزقنا رضا نثبت به أقدامنا ونشرح به صدورنا. اللهم اجعل غنانا في قلوبنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا يا حي يا قيوم. اللهم أنزل السكينة على قلوبنا وارزقنا الرضا يا أرحم الراحمين.

كنا إخوة الإيمان والإسلام مع المبتهل الشيخ سعيد الجندي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في الخامسة إن شاء الله تعالى نلتقي وإياكم من خلال الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. موضوعنا حقوق ذوي الأرحام في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وضيفنا هو الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر من علماء الأزهر الشريف، ويحاوره الزميل فؤاد حسان. قرآن المغرب لهذا اليوم للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري في تلاوة مباركة من سورة التوبة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوة الإيمان والإسلام، بعد لحظات يؤذن بصلاة الظهر، بعد ذلك نعيش مع القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر في تلاوة مباركة من سورة الفتح، ونلتقي مع فقرة من فقرات المصحف المرتل بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل في الواحدة والنصف إلا 5 دقائق، ونلتقي مع القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي في 2:30 مع تلاوة من سورة هود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن بصلاة الظهر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ علي محمود. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العصر يؤذن بها في 4:38، ويؤذن بصلاة المغرب في 7:47، ويحين موعد صلاة العشاء في 9:13، ويؤذن بصلاة الفجر في 4:38، وتشرق شمس القاهرة بإذن ربها بكل خير في 6:15. أما الآن وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، فنبقى مع تلاوة من سورة الفتح يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك.

وتعزر وتوقر وتسبح بكرة وعشيا.

نفسي.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الفتح تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية وقد أعدتها إذاعيا آمال عطاء، من مقال مقتبس من موقع وزارة الأوقاف وتحت عنوان القدوة الحسنة وأثرها في تربية الأبناء، ومعنا من هندسة الهواء ابتسام الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إحياء القدوة الحسنة هي الوسيلة الأكثر أهمية في تربية الأبناء وفي تقويم سلوكهم، إذ إن نتائجها تكون إيجابية ومباشرة دائما في مختلف تصرفاتهم وحياتهم. إن أهم أسس التنشئة الصحيحة للأبناء أن نكون قدوة حسنة صالحة لهم، فذلك هو أنجح وأهم أنواع التربية، وهو التربية بالقدوة الحسنة، وذلك منذ الطفولة. فعلينا أن نزرع القيم الصالحة في عقولهم وقلوبهم لتتشكل عاداتهم على هذا الطريق المستقيم، فحينما يروننا صادقين أمناء نكون لهم عنوانا للاقتداء والاهتداء، وهكذا في جميع القيم والمعاملات نكون لهم القدوة الحسنة. ومن الضروري أن يكون هناك تكامل للأدوار في التربية ما بين الوالدين، مما يحمي الأبناء من الانحراف الفكري، فلا يترك الأب المهمة كاملة على عاتق الأم ولا العكس، فلكل منهما مسؤولياته التي يجب أن ينهض بها وأن يباشرها بنفسه. وفي المجال العائلي يجب أن يكون محيط أبنائك الذين يتحركون فيه مع أبناء العائلة تحت السمع والبصر، فالمتابعة المستمرة صيانة لهم من التسرب للعادات الخاطئة والتصرفات غير السليمة الناتجة من أقاربهم أو جيرانهم أو زملائهم ونحن لا نعلم عنها شيئا. وعلينا أن نخصص وقتا للأبناء من أجل التحاور معهم والاستماع إليهم، رغبة في التعرف على ما يدور في أذهانهم من أفكار وتصورات وقناعات ذهنية قد تتسرب إليهم من وسائل التواصل الاجتماعي، فنسعى لتأكيد الإيجابي منها ونتخلص من السلبي وغير الأخلاقي. وكذلك لا بد من عودة الحوار الأسري إلى البيوت، وهذا أمر في غاية الأهمية، فقد صرنا غرباء تجمعنا دور واحدة وبيوت واحدة. إن علينا أن نسعى دائما للحوار وألا ننشغل بتأمين الحاجات المادية على حساب المعنويات والأساسيات في حياة أبنائنا، فنحن قد نصل إلى درجة لا نعرف فيها شيئا عن شخصيات أبنائنا ونفسياتهم ولا عن أفكارهم الدينية أو الدنيوية، فقد تتخطفهم عقول تأخذهم إلى طريق الهلكة لمصلحة أفكار متطرفة يمينا أو يسارا. إن علينا أن نقتدي بالحبيب صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم قائلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إخوة الإيمان والإسلام، علينا أن نربي أبناءنا على القيم الصالحة وأن نكون قدوة حسنة، نفعل القرآن الكريم في حياتنا، ونجعل الحبيب صلى الله عليه وسلم هو خير من نقتدي به في حياتنا حتى تنشأ الأسرة على صراط الله المستقيم.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام مع المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار، ونصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها آمال عطاء من مقال مقتبس من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان القدوة الحسنة وأثرها في تربية الأبناء. وكانت معنا من هندسة الهواء ابتسام الوكيل، وشرفت بقراءته على حضراتكم وسام البحيري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن نبقى مع القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل مع هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. بدءا من الآية 54 من سورة الأعراف يرتل علينا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين.

وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل

قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين

عوجا. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.

وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا

ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.

قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين.

فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين

وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقوا

فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه

لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون

0: معكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورة الأعراف، رتله علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان،
1: برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا هذا، داعين الله عز وجل أن يجعله دائما لقاء خير وبركة.

0: لقد أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد. وكل وقت يقضيه الإنسان مع القرآن هو الوقت الفريد بالسعادة المليء بالخير المحاط بالعناية الإلهية والرعاية الربانية. وكثير من الناس آتاهم الله حظ الدنيا والآخرة ومنحهم السعادة فيهما عن طريق القرآن الكريم، فحفظوه وجودوه ورعوه حق الرعاية واستمروا دائبين يخدمونه ويسعدون به، لأنه دائما يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. فالحمد لله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ودائما نواصل اللقاء مع النماذج الطيبة من إخوتكم الذين يحرصون على حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام تلاوته ويمثلون مواهب في بعض المجالات. معنا اليوم
1: محمد علاء البلاشون.
0: نستهل لقاءنا معك بما تيسر من آيات الله البينات من سورة الفتح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بارك الله عليك، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا في عباده الصالحين الطائعين. بفضل الله تعالى أنت تمثل موهبة في الإنشاد الديني، نستمع إليك.
1: ده

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وحتى نلقاكم على خير بإذن الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات محمد حسين من الهندسة الإذاعية.
1: كنتم مع طلائع الإيمان،
2: برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، أهلا بكم مع فقرات هذه الفترة التي تستمر حتى الخامسة من مساء اليوم إن شاء الله. معكم فيها من الهندسة الإذاعية الزميلة ابتسام الوكيل، وأسعد بصحبة حضراتكم فؤاد حسن. نتمنى لكم دائما أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا وفقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن إخوة الإيمان، فنبقى مع القارئ الشيخ محمود علي البنا في هذه التلاوة من سورة الإسراء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة الإسراء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامج الأسرة والمجتمع، تأتيكم عبر إذاعتكم القرآن الكريم من القاهرة. نتحدث فيها عن آفة من الآفات الاجتماعية والنفسية التي تحول بيننا وبين الإخلاص في العبادة، ألا وهي التعلق بالمال، التعلق بالثروة وبالممتلكات. بداية نرحب بفضيلة الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم
2: دكتور أمان. من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الإخلاص في العبادة وثقل العبادات على القلب التعلق الشديد بالمال وبكل ما نمتلكه في الدنيا، كيف نعالج هذا الأمر من خلال القرآن والسنة؟
3: الحمد لله بما حمد به نفسه في كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ونسأل الله عز وجل أن يجري على لساننا ما يرضيه عنا وعنكم وعن مستمعينا. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. حقيقة أنه من طبيعة النفس الإنسانية أنها متعلقة بما هو آني، بما هو حاضر، بما هو موجود. هذه طبيعة في النفس الإنسانية، ومن ضمن ما هو آني وحاضر وموجود ومتوفر ويسعد النفس الثروة أو المال. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الكهف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكنه أضاف وعلق بقوله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إذن هنا القرآن الكريم أوضح لنا أن النفس الإنسانية تتباهى وتتظاهر في الدنيا بعنصرين، المال والبنون. النفس تسعد به،
2: هذه طبيعة الإنسان،
3: هذه طبيعة النفس الإنسانية.
2: نعم.
3: من أحرز ثروة افتخر وتباهى، ومن مش عارف أولاده إلى آخره افتخر وتباهى. لكن الله عز وجل إذا كان قد أوضح هذا فإنه وجهنا إلى ضرورة الانتباه إلى أن هناك ما هو أفضل وما هو أرقى وما هو أسمى وما هو أشرف وما هو أعلى من كل هذا من حيث القيمة والمقدار. والباقيات الصالحات خير عند من؟ عند ربك، عند الله عز وجل. لأنني من الممكن أن يكون عندي من الأموال أرقام مذهلة،
2: ما لا يعد ولا يحصى.
3: بالضبط.
2: نعم.
3: وهذه الأموال أستخدمها فيما لا يجب أن تستخدم فيه، إذن هي ضرر وهي أضرتني وأنا مسؤول عنها ومحاسب عليها ومعاقب على تصرفاتي فيها إن لم تكن تصرفاتي صالحة. حتى أيضا في نفس المقام، لو عندي من الأولاد 10 واستخدمت هؤلاء الأولاد فيما يضر وفيما لا ينفع أصبحوا حملا علي أحاسب به. لذلك نبهنا القرآن الكريم إلى أن الأفضل من كل هذا الباقيات الصالحات هي الأبقى عند ربنا سبحانه وتعالى. الشاهد هنا أن الله عز وجل يريد لنا أن نفعل الصالحات وأن نفعل كل ما يصلح أحوالنا المجتمعية والحياتية والإنسانية. رأس الأعمال الصالحة الإعمار، أن تكون معمرا في هذا الكون، أن تكون منتجا في هذا الكون، هذا بجانب الطاعة والصلاة والصيام إلى آخره. التعلق بالثروة والتعلق بالمال له آفات كثيرة جدا وله مشاكل متعددة جدا. هذه الآفات والمشكلات تتعلق بالذات المالكة للثروة أو المندفعة باتجاه حيازة الثروة، وتتعلق بالمجتمع الذي تعيش فيه هذه الذات. بالنسبة للإنسان المندفع باتجاه جمع ثروة أو حيازة أموال يعاني من أمور كثيرة، أولها وفي صدارتها القلق. المندفع باتجاه تحصيل المال قلق يكون طوال الوقت، فهو يريد أن يكسب مالا من هنا ومن هنا ومن هنا إلى آخره. فطوال الوقت الناس في حالة نوم وفي حالة استرخاء وفي حالة سكينة، وهو جالس يحسب حساباته ويفكر في أفكار ويعيد ترتيبات من أجل أن يتحصل على أموال من هنا أموال من هنا إلى آخره، فهو يعيش حالة قلق. النقطة الأخرى للحريص على الثروة بشكل فيه نهم وشكل فيه طمع أنه يقع في الحرام، لأنه شره للمال وشره لتحصيل الثروة ولتخزين الثروة، فيتراجع في ذهنه إلى حد كبير الخوف من المحرمات في الحصول على المال، لأنه مندفع ولأنه يتعجل ولأنه سريع السعي نحو جمع المال وجمع الثروة. هنا قد يسقط في بعض المحرمات،
2: يقع في حالة الطغيان
3: بالضبط. علشان يحصل على مال أكثر سيستخدم سبل وأساليب وطرق غير قانونية وغير منبثقة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله. هنا يأتي السؤال، كيف نعالج هذا الاندفاع باتجاه الثروة؟
2: نعم،
3: كيف نعالج هذا الاندفاع باتجاه الحصول على المال؟
2: كيف نجعل من المال وسيلة وليس غاية في حد ذاته؟
3: بالضبط. أولا نحاول أن نعمم ثقافة القناعة والاقتناع، أن تقنع بما رزقك الله إياه من خلال التعليم، من خلال الوعظ، من خلال الإرشاد إلى آخره. نتعلم جميعا ثقافة القناعة. الهدوء النفسي والاستقرار الإيماني لا يرتبط بكثرة الثروة، بل يرتبط بقناعاتك. والقناعة أو حديثنا عن القناعة لا يعني أننا ندعو إلى الزهد في الدنيا، بالعكس، المؤمن مطالب بأن يعمر في الأرض وأن يعمر الأرض ويعمر هذا الكون، هو يجتهد وما يأتيه خير وبركة.
2: نعم.

0: إلى التبرع ببعض المال لأمر ما، يعني لغزو أو لإحداث خير داخل المجتمع. فقيل إن عمر بن الخطاب جاء بنصف ما يملك، نصف ماله جاء به من داره وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: فاستكثره النبي عليه الصلاة والسلام، وجده كثير، فقال له: ماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، جئتك بالنصف وأبقيت لهم النصف. بعد لحظات جاء أبو بكر ومعه من الخير أكثر مما جاء به عمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال مقولتها الرائعة والمشهورة بيننا جميعا: أبقيت لهم الله ورسوله. هنا بعضهم ذهب إلى أن في هذه اللحظة نزل جبريل عليه السلام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول لك: بلغ أبا بكر من ربه السلام.
1: نعم.
0: فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصحابة على أبي بكر وقال: يا أبا بكر، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: يا أبا بكر، إن الله تعالى راض عنك، فهل أنت راض عن ربك؟ هذه الرواية تؤكد أن أبا بكر انفعل وقال: يا رسول الله، أنا راض عن ربي ورب راض علي. وهذا المعنى متضمن في القرآن الكريم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى المؤمنون لديهم حالة رضا عن ربنا سبحانه وتعالى وعلى عطاء الله تبارك وتعالى لهم، وهذا الرضا يعني جلب لهم رضا الله عز وجل عليهم جميعا.
1: نعم.
0: بالتالي لنكن من أهل هذه الفئة الصالحة التي تتطلع إلى الخيرات والتي تتطلع إلى إحداث حالة من التوازن وحالة من القناعة الصالحة، ولا يكون هناك حالة التلهف على الثروة والمال بالشكل المفرط الذي نراه في بعض الناس.
1: نعم. دكتور أمان، كلمة أخيرة في هذه الحلقة من حضرتك لكل أب دوره في الحياة جمع المال والتملك المادي مع إهمال تربية الأبناء، ماذا تقول له؟
0: هو خسارة تربية الأبناء خسارة لا تعوض، أيما كان قدر المال الذي سنجمعه هو لا يوازي أبدا خسارة تربية الأولاد أو خسارة إقامة أسرة مستقرة ومستقيمة. فمن سيتمتع بالمال أو من سينفق المال الذي جمعته إذا أهملت الأسرة وانطلقت باتجاه الثروة؟ ستكون يعني كمن يبحث عن أوراق شجرة يجمعها لمن لا يستحقون الحياة بها أو التمتع بها على الإطلاق. فالتربية غاية الحياة الأسرية، والتربية المهمة والتربية الإيمانية والتربية السليمة والتربية الوعية هي مقصد أساسي من مقاصد الشريعة الإسلامية.
1: شكرا لحضرتك دكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر، وشكرا لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
3: إيمان عرفة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في الخامسة إن شاء الله نلتقي وإياكم مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. موضوع هذه الفترة نتحدث فيه عن حقوق ذوي الأرحام في القرآن والسنة من خلال اللقاء بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر من علماء الأزهر الشريف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن إخوة الإيمان، فنبقى مع القارئ شيخ عبد الفتاح الشعشاعي ويتلو علينا من سورة هود.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أفلا

إنهم

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة هود، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى هذه الدقائق مع المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد.

0: استمعنا إخوة الإيمان إلى المبتهل الشيخ إبراهيم راشد. 3:05 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 42 من سورة الأعراف، يواصل القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ترتيله لآيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.

أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأسه

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر

السلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

0: صدق الله العظيم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا مستمعين الكرام استمعنا وإياكم إلى ترتيل مبارك لسورة الأعراف، رتلها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إخوة الإيمان، في 16:10 نلتقي مع فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية الدوري بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يرتل علينا من سورة المجادلة حتى سورة الممتحنة، كما نلتقي مع المصحف المرتل برواية ورش النافع مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ويأتيكم إن شاء الله في 8:30، ويرتل علينا من سورة طه. أما

0: مصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، فيأتيكم في الواحدة من صباح الثلاثاء إن شاء الله تعالى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

صوته العذب ينساب في وقار وهيبة وخشوع، يحمل النور الإلهي والهدي الرباني ونغمات الهداية إلى آذان وقلوب المستمعين. إنه فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا في ختمة مجودة تذاع لأول مرة. موعدنا في 10 أغسطس في 9:55 صباحا يوميا، ليبقى عطاء إذاعة القرآن الكريم متصلا عبر الزمان.

0: ما زالت إذاعة القرآن الكريم مستمعينا الكرام لديها الجديد والجديد، فانتظرونا مع هذه الختمة المجودة للقارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا من سورة القصص.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكذلك نجزي المحسنين.

0: الظالمين. صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم ما تيسر من سورة القصص.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا ومرحبا بكم.
1: ماذا عن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره رسالة نوجهها إلى شبابنا؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بصدق نقول إن التواضع اليوم أصبح كلمة منسية في حياة كثير من الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى، حيث أن القمة اليوم يشتهيها كثير من الناس في التفوق والظهور، لكن العظمة لا تعني السيطرة والكبر. فلقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مزجا عجيبا ما بين العظمة وما بين التواضع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ربنا تبارك وتعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه الرحمة تشمل التواضع منه في كل تصرفاته صلى الله عليه وسلم. ألم تكن المساعدة من النبي صلى الله عليه وسلم في بيوت أزواجه لونا واضحا من ألوان التواضع؟ فكان في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويحمل الماء، يرتب هذا البيت، فيشارك النبي على عظمة وجلال مكانته صلى الله عليه وسلم في الأعمال البسيطة رغم كونه نبيا صلى الله عليه وسلم. وفي المسجد إذا جاءه فقير أو طفل كان يجلس معهم ويسمع لهم، يشاركهم اللعب، يشاركهم الكلام، ويتقاسم معهم الهموم. والمواقف في ذلك كثيرة جدا، من تواضعه: يا أبا عمير، ماذا فعل النغير حينما يسأل الطفل عن لعبته التي يلعب بها؟ ولما جاءته الوفود، وهذه الوفود كانت لكبار القوم، لم يستخدم عظمة منصبه للتفاخر، بل كان حريصا على راحة الجميع، يتعامل باللطف والهدوء صلى الله عليه وسلم. فقوة النبي كانت تظهر في قلبه وفي قوة شخصيته وفي قوة تأثيره، لكن إذا ارتاع إنسان يقول: هون عليك، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولما حاول أعداؤه الإساءة إليه تعامل معهم بتواضع دون أن يفقد الكرامة، وهو يعلمنا هذه الوسطية وهذا التوازن العجيب. فلنتعلم أن التواضع الحقيقي ليس أمام الناس وفقط، والقانون في سنته معلوم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. إن التواضع هو مفتاح للقلوب وتأثير حقيقي وطريق للاحترام الدائم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. فالمفتاح كله تواضع ورحمة، وهذا خلق نبينا، نسأل الله أن يخلقنا بأخلاقه العظيمة.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى مع آيات بينات من سورتي الضحى والطارق والضحى، يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود سورتي الطارق والضحى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال صلى الله عليه وسلم: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نبقى مع باقة من أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقرأها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام مسلم رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمل أن يستجاب لكم. وعن ابن شهاب قال: حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدث أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا، أي أقرأ القرآن. وعنه رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. وعنه رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل مستمعينا الكرام نلتقي مع القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد في تلاوة من سورة محمد تبدأ من الآية العاشرة. الآن يقدم لهذه التلاوة الأستاذ الدكتور عبد الغني الركعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تستمعون أيها السادة بعد قليل إلى تلاوة قرآنية من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. الوحدة الموضوعية في أسلوب هذه السورة الكريمة هي التركيز على سوء حال الكافرين وحسن حال المؤمنين على سبيل التقابل والتضاد، وبضدها تتميز الأشياء، وذلك هو المشاهد المتكرر في آيات القرآن الكريم من ذكر الشيء مع ضده ومقابله في مكان متقارب، كالجنة وأحوالها مع النار وأهوالها، والمؤمنين وأحوالهم مع الكافرين وأحوالهم، لأن المتضادين أسهل في عملية المقارنة، وتقريب المتضادين أسهل في عملية المقارنة والتوصل إلى النتائج والعبر والدروس المستفادة. وقديما قالوا إن الضد أقرب خطورا بالبال إلى الضد، وهناك ظاهرة بلاغية في علوم البلاغة اسمها التقابل في الكلام، بذكر الشيء مع مقابله وضده أو نقيضه أو نفيه أو إثباته، ليقوى التمايز بسهولة وبأقل معاناة، وذلك مركوز حسنه في الفطرة البشرية السليمة التي فطر الله الناس عليها، والتي يعبر عنها قول القائل: أمامك فانظر أي نهجيك تنهج، طريقان شتى مستقيم وأعوج. والباحثون والمفسرون يسمون هذه السورة الكريمة بسورة المتقابلات، الأشياء المتضادة التي يقابل بعضها بعضا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جاء في مقابلتهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. وقوله في الكافرين أضل أعمالهم يقابله في الذين آمنوا قوله تعالى كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. والحق والباطل كذلك متقابلان في الآية التالية في قوله تعالى: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. وعلى هذه الوتيرة من التقابل الذي ذكرناه لإيضاح المعاني وتمييز بعضها من بعض، جاءت الآية الكريمة من هذه السورة الكريمة تقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. فنصر الله للمؤمنين وتثبيت أقدامهم في ميادين الجهاد إن هم نصروه بطاعته والإيمان به وبرسوله الذي أرسل إليهم يأتي بعده مباشرة، وفي مقابلته أن الذين كفروا تعسا لهم وبؤسا وشقاء وضلالا لأعمالهم، لأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم وأبطلها. ولم يلتفتوا إلى عاقبة الذين كفروا من قبلهم، دمر الله عليهم ديارهم ومساكنهم، لأن الله مولى الذين آمنوا ناصرهم ويتولى أمورهم، والكافرون لا مولى لهم. وأن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا كالأنعام يأكلون ويتمتعون في الدنيا والنار مثواهم ومأواهم في الآخرة. فمن كان على بينة من ربه وهم المسلمون ليس كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم وهم الكافرون. شتان ما بين الطائفتين وبين المنهجين والأسلوبين. وجنة المتقين في الآخرة فيها أنهار من ماء عذب سائغ شرابه، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات، بينما الكافرون مخلدون في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. والذين اهتدوا زادهم الله هدى وأعطاهم تقواهم، بينما الذين ضلوا طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وهكذا تمضي السورة إلى نهايتها في مدح المؤمنين وبيان سوء حال الكافرين، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، فلا يتدبرون القرآن لأن على قلوبهم أقفال لا يدخلها الحق أبدا. اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، كفروا وصدوا عن سبيل الله. لن يضروا الله شيئا، سيحبط ويبطل أعمالهم ولن يغفر الله لهم. أما أنتم أيها المسلمون فلا تهنوا ولا تضعفوا ولا تطلبوا السلم والصلح الذليل، وأنتم الأعلون الأقوياء والله معكم، ولن يظلمكم أعمالكم بعونه وتأييده، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم، فلا تبخلوا بالجهاد والنفقة بالمال في سبيل الله، فالله الغني وأنتم الفقراء إلى الله، والفقر إلى الله هو الغنى بعينه. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لكم، صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة محمد، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نلتقي بإذن الله تعالى في الخامسة مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. موضوع هذه الفترة حقوق ذوي الأرحام في القرآن والسنة. نناقش هذا الموضوع مع فضيلة الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر من علماء الأزهر الشريف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى مع المبتهل الشيخ سعيد حافظ.
2: يا خالق الخلق أنت الواحد الأحد،

أنت الرجاء وأنت الله خالقنا.

صوته العذب ينساب في وقار وهيبة وخشوع، يحمل النور الإلهي والهدي الرباني ونغمات الهداية إلى آذان وقلوب المستمعين. إنه فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا في ختمة مجودة تذاع لأول مرة، موعدنا في 10 أغسطس في 9:55 صباحا يوميا، ليبقى عطاء إذاعة القرآن الكريم متصلا عبر الزمان.

إخوة الإيمان، انتظرونا مع هذه الختمة المجودة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، ولدينا المزيد عبر موجات إذاعة القرآن الكريم إن شاء الله، فتابعونا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الآن يؤذن بصلاة العصر.

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وقد رفع الأذان الشيخ نصر الدين طوبار. صلاة المغرب يؤذن بها بمشيئة الله تعالى قبل 8:13 إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن مستمعينا، فنبقى مع القارئ الشيخ كامل يوسف الباتيمي في هذه التلاوة من سورة الصف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي ما تيسر من سورة الصف.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. سؤال يقول: إذا لبس الشخص خفا على خف أو جوربا على جورب، فعلى أيهما يمسح؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اختلف الفقهاء في هذه المسألة، ومذهب جمهور العلماء وهو ما عليه الفتوى أنه ما دام الشخص قد لبس الجوربين بعدما توضأ ومسح عليهما ثم لبس غيرهما فوقهما، فإنه يجوز له عند الوضوء أن يمسح عليهما ما دام في مدة المسح، أي يمسح على الشرابين أو الجوربين اللذين لبسهما بعد ذلك لمدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني: في من لبس خفين ثم لبس فوقهما خفين آخرين، قال: وإن لبس الفوقانية قبل أن يحدث جاز المسح عليه بكل حال، سواء كان الذي تحته صحيحا أو مخرقا، وهو قول الحسن بن صالح والثوري والأوزاعي، والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل.

وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.

0: الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيات من 48 وحتى 51 من سورة آل عمران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، في هذه الآيات التي استمعنا إليها منذ قليل نرى القرآن الكريم يتابع حديثه عن صفات عيسى عليه السلام وعن معجزاته، فيقول: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، أي أن من المعجزات التي منحها الله تعالى لعيسى عليه السلام أن يعلمه الكتابة وأن يعلمه ألوان العلم والمعرفة والحكمة كما يعلمه ما في التوراة والإنجيل من آداب وأحكام. فأنت ترى في هذه الآيات الكريمة بيانا حكيما عن طبيعة رسالة عيسى عليه السلام وعن معجزاته التي أكرمه الله عز وجل بها. وبعد أن أشار سبحانه إلى ما منحه لعيسى عليه السلام من معجزات، عقب ذلك ببيان القوم الذين أرسل إليهم فقال: ورسولا إلى بني إسرائيل، أي أن الله تعالى قد جعل رسالة عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل، وخص بني إسرائيل بالذكر، مع أن رسالة عيسى كانت إليهم وإلى من علمها من الرومان، لأن بني إسرائيل خرج عيسى من بينهم فهو منهم، ولأنهم هم الذين كانوا يدعون أنهم أولى الناس بعلم الرسائل الإلهية، وكانت دعوته بينهم وانبعثت منهم إلى غيرهم، فكان تخصيصهم بالذكر فيه إشارة إلى حقيقة واقعة، وفي الوقت نفسه فيه توبيخ لهم لأنهم أوتوا العلم برسالات الأنبياء، ومع ذلك فقد كفر كثير منهم بعيسى وبغيره من رسل الله، بل لم يكتفوا بالكفر وإنما آذوا أولئك الرسل الكرام وقتلوا فريقا منهم. وقوله عز وجل: أني قد جئتكم بآية من ربكم، أي أن الله تعالى قد علم عيسى عليه السلام الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وجعله رسولا إلى بني إسرائيل ومخبرا إياهم بأني رسول الله إليكم ومعي المعجزات التي تدل على صدقي، وهذه المعجزات ليست من عندي وإنما هي من عند الله عز وجل. ثم ذكر سبحانه 5 أنواع من معجزات عيسى عليه السلام. أما المعجزة الأولى فعبر عنها بقوله: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. والمعنى أن عيسى عليه السلام قد حكى الله تعالى عنه أنه قال لبني إسرائيل: لقد أرسلني الله إليكم لأبلغكم دعوته ولآمركم بإخلاص العبادة له، وقد أعطاني سبحانه من المعجزات ما يقنعكم بصدقي فيما أبلغه عن ربي، ومن بين هذه المعجزات أني أقدر على أن أصور لكم من الطين شيئا صورته كمثل صورة الطير، فأنفخ في ذلك الشيء المماثل لهيئة الطير فيكون طيرا حقيقيا ذا حياة بإذن الله، أي بأمره وبإرادته. وأما النوع الثاني والثالث والرابع من المعجزات فقد حكاه القرآن في قوله تعالى: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. والأكمه هو الذي يولد أعمى، والأبرص هو الذي يكون في جلده بياض مشوب بحمرة، والمعنى أن عيسى عليه السلام قال لقومه: ومن المعجزات التي تدل على صدقي أنني أعيد الإبصار إلى من ولد أعمى، وأعيد الشفاء إلى من أصيب بمرض البرص، وأعيد الحياة إلى من مات، ولا أفعل كل ذلك بقدرتي وعلمي، وإنما أفعله بإذن الله تعالى وبأمره وبإرادته. وقوله: وأحيي الموتى بإذن الله، يدل دلالة قاطعة على أن الأسباب تتدرج من الصعب إلى الأصعب، لأنه مما لا شك فيه أن إحياء الموتى خارق للأسباب العادية، ليست هي المؤثرة، وإنما الخالق القادر هو المؤثر، وأن الأشياء لم تخلق بالعلية كما يقول الماديون، وإنما خلقت بالإرادة المختارة والقدرة المبدعة المنشئة المكونة، وهي إرادة خالق الكون وقدرته عز وجل. وقيد ما يقوم به من إبراء ومن إحياء بأنه بإذن الله، للتنبيه على أن ما يفعله من خوارق إنما هو بأمر الله عز وجل وبتيسيره وبإرادته. وقد ذكر المفسرون أن إبراء عيسى للأكمه والأبرص وإحياءه للموتى بإذن الله كان عن طريق الدعاء، وكان دعاؤه: يا حي يا قيوم. وأما المعجزة الخامسة فقد حكاها القرآن الكريم في قوله تعالى: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. والمعنى أن عيسى عليه السلام قد قال لقومه بني إسرائيل: وإن من معجزاتي التي تدل على صدقي فيما أبلغه عن ربي أني أخبركم بالشيء الذي تأكلونه وبالشيء الذي تخبئونه في بيوتكم لوقت حاجتكم إليه. ثم ختم الله تعالى هذه الآية بقوله: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، أي إن في ذلك المذكور من المعجزات التي أجراها الله تعالى على يد عيسى لدلالة واضحة تشهد بصدقه فيما يبلغه عن ربه. وبعد أن حكى القرآن المعجزات الباهرة التي أيد الله تعالى بها نبيه عيسى، عقب ذلك بالإشارة إلى طبيعة رسالته فقال: ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. والمعنى أن عيسى عليه السلام قال لبني إسرائيل: إن الله تعالى قد أرسلني إليكم لهدايتكم، وقد جئتكم بالمعجزات التي تثبت صدقي، وجئتكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، أي مقررا لها ومؤمنا بها. وقوله عز وجل: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، أي وجئتكم لأحل لكم بعض الأشياء التي كانت محرمة عليكم في شريعة موسى عليه السلام. ثم حكى القرآن أن عيسى عليه السلام قد قرر أن هذه المعجزات الباهرة لن تخرجه عن أن يكون عبدا لله، وأن من الواجب على الناس أن يعبدوا الله تعالى وحده. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الإسلام والحياة.
1: فرحاب هذا العلم أصبح

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوة الإيمان، أولى الدين الإسلامي الحنيف ذوي الأرحام عناية عظيمة، فجعل لهم حقوقا ثابتة لا يجوز التفريط فيها، لأن قوة المجتمع تبدأ من قوة الأسرة، واستقرار الأوطان يبدأ من ترابط الأرحام. وفي هذا يقول المولى تبارك وتعالى في سورة النساء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:

0: صدق الله العظيم. مستمعينا الكرام، عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية مباركة طيبة نلقاكم بها في مستهل فترة مفتوحة من برنامجكم الإسلام والحياة. أيها الإخوة المؤمنون، إن المجتمع المسلم في جوهره بناء شامخ لا تمتهن جدرانه ولا ترتفع أركانه إلا بروابط الحب والتراحم. ولعل أولى الناس بهذا التراحم وبهذا الود والتلاحم هم ذوي الأرحام والأقارب، أولئك الذين جعل الله مودتهم فريضة وصلتهم عبادة، وجعل البر بهم بابا من أوسع أبواب الجنة. لكننا وفي ظل صخب الحياة المعاصرة وتزاحم الماديات نرى صورا تدمي القلوب من جفاء الأخ لأخيه وهجر القريب لقريبه ونزاعات تقف على أبواب المحاكم من أجل حطام الدنيا الفاني، فضاعت الحقوق وتقطعت الأواصر. من هنا مستمعينا نفتح معكم في هذه الفترة نافذة النور لنبحر سويا في رحاب الوحيين الشريفين القرآن والسنة، لنستبين معالم حقوق ذوي الأرحام وكيف أصلهم وإن قطعوني، وكيف أمنحهم حقوقهم المادية والمعنوية كما أراد الله ورسوله. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذه الرحلة الإيمانية المباركة على الهواء مباشرة العالم الجليل الشيخ الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر من علماء الأزهر الشريف. مرحبا وأهلا وسهلا بك معنا أستاذنا الكريم.
1: أهلا بك أستاذ فؤاد وبالسادة المستمعين مستمعي إذاعة القرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء في ميزان حسنات الجميع.
0: آمين. ومعنا مستمعينا فريق عمل هذه الفترة، الزميلة ابتسام الوكيل على هندسة الهواء، وتعد وتشرف على هذه الفترة الزميلة منى عثمان، يتابعنا من صفحة إذاعة القرآن الكريم الزميل أحمد عثمان، معنا أيضا مروى النجار، الإشراف العام إسماعيل دويدار. مستمعينا الكرام، أسئلة هذه الفترة تدور حول هذا الموضوع الذي تحدثنا في مقدمته عن ذوي الأرحام. سنتحدث مع ضيفنا الكريم عن حقوق ذوي الأرحام في القرآن والسنة. نجدد التحية بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر. أستاذنا، يعني بداية نبدأ معكم مع ضبط بعض المفاهيم للمستمع الكريم، ونسأل من هم ذوي الأرحام، أو من هم ذوي الأرحام الذين أمرنا الإسلام بالوصل معهم وبالتعامل معهم شرعا في ظل ما سنتحدث عنه إن شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وبعد، فتعد صلة الأرحام من أهم القواعد الأخلاقية والاجتماعية التي أرسى دعائمها القرآن الكريم، ولم يقتصر التشريع على إعطائها طابعا أخلاقيا فحسب، بل جعلها واجبا شرعيا وإيمانيا يترتب على التزام به الأجر والثواب العظيم. إذا بحثنا كما تفضلت حضرتك في القرآن الكريم عن أولو الأرحام، وضع هذا اللفظ في القرآن الكريم مرتين، أولا في آخر آية في سورة الأنفال في قول الله سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم. إن الله بكل شيء عليم. هنا انتهت سورة الأنفال. أما الموضع الثاني في سورة الأحزاب، الله عز وجل يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أماتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. حضرتك تسأل أو المستمع الكريم يسأل من هم أولو الأرحام؟ أولو الأرحام هم الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب.
0: لا يرثون
1: بفرض ولا تعصيب. بمعنى الفقهاء ذكروا أنهم 10. يعني مثلا كما يقول سيدنا العلماء، أولو الأرحام أصحاب القرابة هم الخال
0: ايوه
1: والخالة والجد الأم وولد البنت وولد الأخت وبنت الأخت والعمة والعم الأم وابن الأخ الأم وبنت العم، هؤلاء هم أولو الأرحام. تجد حضرتك،
0: لاحظ ان حضرتك لم تذكر العم،
1: العم، لا
0: انت
1: لا
0: ذكرت الخال.
1: نعم، العم عصبة،
0: عصبة.
1: نعم. هم احنا بنقول ايه،
0: احنا لا يرثون
1: بفرض
0: فرضا
1: ولا
0: على
1: تعصيب.
0: تعصيب. نعم.
1: هنفترض ان مثلا واحد تزوج وليس له ولم ينجب وله عم وعمة،
0: ايوه
1: الميراث كله للعم لانه عصبة وليس
0: عصبة.
1: العم شيء لانها من ذوي الارحام. القرآن الكريم اعتنى اعتناء عناء شديدا بهذه القضية والأرحام، لا سيما أول آية لما نقرأ نقف عندها في سورة الشعراء. دعوة الإسلامية أستاذنا كما تعلم حضرتك استمرت 3 سنوات. الله سبحانه وتعالى قال لرسوله عليه الصلاة والسلام في سورة الشعراء: وأنذر عشيرتك الأقربين. ليه بدأ بالأقربين الأول في بداية الدعوة؟ ده رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، رسالة عامة، رسالة عالمية، وما صنعك إلا كافة للناس بشأن وزر. يبدأ بأهله، بأقاربه، بالأعمام، بالأخوال، بالعمات، عشان هم دول العون والسند والظهير له في دعوته صلى الله عليه وسلم. نجد أن القرآن الكريم يعني ربط في بداية سورة النساء بين حق الله وحق الأرحام. الله عز وجل يقول، وهذه يعني حاجة غريبة جدا، بداية سورة النساء رقم 4، الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء. رقم 4 ديت سورة مدنية ابتدت بالحديث بأيها الناس. وفي النصف الثاني في القرآن الكريم نجد أن صوت الحج يعني الكهف، مريم، طه الأنبياء الحج، بدأت أيضا بأيها الناس، كلاهما مدنيتان، وكلا السورتين يبدأ يا أيها الناس. هذه السورة سورة النساء تبدأ بالحديث عن بداية الخليقة، يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة. أما سورة الحج تبدأ عن نهاية الخليقة: اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذه السورة الكريمة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، لنفس آدم،
0: وخلق منها
1: زوجها يا حواء. ثم بعد هذا الخلق بدأ البث والانتشار،
0: به
1: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. البث ذي جاء عن طريق إيه؟ عن طريق الزواج. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الروم: ومن يأتي أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. بينتشر عن طريق ايه؟ بعدها: ومن اتيان خلقكم من انفسكم ازواجا تسكنوا اليها. يبقى بعد الزواج هنا بيقول ايه؟ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ربنا سبحانه وتعالى ربط بين تقوى الله عز وجل وصلة الارحام. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، لماذا؟ ان الله كان عليكم رقيبا. يعني اذا كان الانسان متقي الله سبحانه وتعالى، تقوى الله يعني مراقبه الله في السر والعلن. ده اول نداء للانسانيه الجمعاء في سوره البقره. الله عز وجل يقول: يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهنا يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان لكم رقيبا.
0: طيب يعني سؤال هنا معالي الدكتور.
1: نعم.
0: القران الكريم قارن بين تقوى الله سبحانه وتعالى وبين صله الارحام.
1: نعم.
0: هناك دلاله تربويه وايمانيه لهذا الاقتران.
1: اذا كنا نؤمن بالله ايمانا جازما، ايمانا صادقا، ايمانا ينبع وراسخ في القلب، فلا بد ان نصل الارحام. لأن الله سبحانه وتعالى مدح في سورة الرعد، قال: إنما تذكروا أولو الألباب. من هم أولو الألباب؟ الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. يبقى صلة الرحم الإنسان بتنبع من إيمانه بالله سبحانه وتعالى، إيمان عميق. لأن الله عز وجل يقول في نهاية الصورة الكريمة، الآية الكريمة: إن الله كان عليكم رقيبا. يبقى نرقب ربنا، نرقب يعني نحسن إلى الأرحام، نصل الأرحام حتى نكون هذه منبثقة من تقوى الله وخوف الله سبحانه وتعالى في السر والعلن.
0: استكمالا لمسألة الأدلة من القرآن، أيضا هناك في الحديث القدسي أن الله تعالى اشتق للرحم اسما من اسمه الرحمن،
1: نعم،
0: ووعد بوصل من وصلها.
1: نعم،
0: كيف يعني يشرح فضيلتكم هذا الارتباط بين صلة الأرحام ونيل هذه الرحمات من مولى سبحانه وتعالى؟
1: العلماء يقولون أن الرحم هو المنبت الذي يتكون منه الجنين، بمعنى يعني في الرحم ده رحم الأم، كل من يعني اتقوا الله الذي يسأل به والأرحام. ولما خلق الله عز وجل الخلق تعلقت الرحم بالعرش وقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال عز وجل أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك لك. يبقى اللي بيحصل رحمه ربنا هيوصله، واللي هيقطع والذي يصر على قطعة الأرحام كذلك يبقى له الجزاء من جنس العمل. يبقى الله سبحانه وتعالى أمرنا بصلة الأرحام وحذرنا تحذيرا شديدا، ومرتين اثنين أن لهم اللعنة في سورة محمد عليه السلام وفي سورة الرعد، لهم اللعنة ولهم سوء الدار، لكن الذين لعنهم الله هؤلاء الذين يقطعون الأرحام. وربما تجد أستاذنا حضرتك مبرر لمن يقطع الأرحام، ودي نقطة غريبة جدا، لماذا؟ لأن كما قال طرفة بن العبد وظن من ذوي القربة أشد مرارة،
0: ده هو القاطع بيوجد سببا لهذه القطيعة.
1: طيب القطيعة الرحم دلوقتي لا يمكن أن يكون الطرفان على خطأ أو الاثنين على صواب، واحد مخطئ واحد مصيب، يبقى لازم في شيء من التنازل عشان القضية تمشي. طيب لما واحد يروح رسول عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله إن لي قرابة، ما أكثر هذه الصور التي تحدث في زمن هذا، إن لي قرابة، طب صفتهم إيه؟ سمتهم إيه؟ أصلهم ويقطعونني، ثم أحلم عليهم ويجهلون عليهم، ثم أحسن إليهم ويسيئون إلي.
0: ربما هذا يعني حال كثير من الناس.
1: طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له سيبك منهم بقى ما تسألش عنهم، قال له إن كنت كما تقول فلا زال معك من الله، كأنما تسفهم المل أي التراب الحار، ولا يزال معك من الله برهان ما دمت على ذلك. طب إزاي حضرتك أستاذنا أن أصل من قطعني؟ سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. طب حصلها إزاي؟ عشان أصلها إزاي ديت أرجع إلى أواخر سورة الأعراف، الله سبحانه وتعالى خاطب رسوله عليه الصلاة والسلام بقوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لما نزلت هذه الآية الكريمة على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا الرسول سأل سيدنا جبريل ما هذا يا جبريل، معناه إيه، تفسيرها إيه؟ فقال سيدنا جبريل لا أعلم حتى أسأل الله عز وجل. ثم نزل سيدنا جبريل عليه السلام قال يا محمد إن الله يقولك السلام ويأمرك، شوف أمر من الله سبحانه وتعالى لمن؟ لسيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. إيه اللي يمنعني يا أستاذ فؤاد أن أصل من قطعني؟ الشيطان. بعدها مباشرة ربنا قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي سورة الفصلات ربنا قال ولا تستوي الحسنات ولا سيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة، لما تزيل هذه العداوة بينك وبين صديق أو زميلك كأنه هذا العدو أصبح أيبة ولون حميم. بس من يرى من يحظى بهذا القدر وهذه المنزلة وتلك الدرجة العليا إلا الذين صبروا، ومن قال له ذو حظ عظيم. بعدها قال وإما جيب ضمير الفصل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو، إن هنا في غريم، إنه هو السميع العليم. يبقى لازم الإنسان إباء من التحمل. الإحسان في مفهوم الناس أن أحسن إلى من أحسن، هذا ليس إحسان. الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. طب هتحسن إلى من أساء إليك إزاي؟ ما ربنا قال لسيدنا رسول الله ادفع بالتي أحسنه السيئة نحن على ما يصفون. يبقى عشان تحسن أحسن إليه، مطلع ربنا سبحانه وتعالى عشان تعرف القضية دي صح. قال له عن الرسول صلى الله عليه وسلم ساحر وشاعر ومجنون، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هل تولى الرسول رد عن نفسه؟ كلا، ولكن الله عز وجل قال في سورة غافر إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
0: يعني فضيلة الدكتور عبد العظيم، هناك أيضا بعض المفاهيم المغلوطة في مسألة صلة الرحم عند الكثيرين للأسف.
1: نعم.
0: وهو الصلة المشروطة أو المكافأة، أزور من يزورني فقط، كيف يعني يصحح لنا الحديث النبوي الشريف ليس الواصل بالمكافئ. نعم،
1: نعم
0: هذا المفهوم، وكيف يتعامل المسلم مع الأرحام ومع جفاه من قاطع الأرحام.
1: الشرط
0: يعني
1: هنا
0: في
1: يعني
0: فعلا، يعني مثلا أنا بزور اللي بيزورني.
1: لا، هذا خطأ، وإلا كده مش هينفع. لابد أن يعني ينأى المسلم بنفسه ويكون صاحب مبدأ. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أسأ أسأت. ده ما بيصنيش، مش حاصله، ده ما يودنيش، ده ما يسألش علي، ده ما يعيدش علي، ما يستاهلش نرضى عليه، ده كلام خاطئ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن
0: أحسن
1: وإن
0: وإن
1: أساء
0: أسأل
1: أساء.
0: أسألنا.
1: ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولكن وطنوا أنفسكم. أنت صاحب مبدأ، صاحب قيم، صاحب أخلاق، صاحب مواقف، دي مش هينقص بيك بقدر ما هيجعلك في درجة الإيمان. ولكن إن أحسن الناس أن تحسن، طب وإن أساؤوا أن تتجنب إساءتهم. مش الناس زي ما تعمل أعمل، أنا هيشرب من نفس الكاس يبقى بيصلني ابن عمي أصله، ما صلنيش مش هصل له، ما جاش يوم العيد مش هروح له، ما جاش الفرح مش هروح. لا،
0: يعني هناك من يستمع إلينا من الأرياف ومن أهل المدن أيضا،
1: نعم،
0: يعني هذا الأمر للأسف الشديد يشاع، يعني إذا ما كانش فلان ده يجي أنا مش رايح، إذا ما كانش يزورني مش هزوره، وهم بالفعل من أولي الأرحام.
1: نعم. إذا كان سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه دخل عليه أحد الناس مرة يقول للحاجب: السلام عليكم، أريد أمير المؤمنين. قال: أخبره من؟ قال له: أخوه. قال: لست بأخيه. قال: أخبره كذلك. فلما دخل وسلم عليهم على أمير المؤمنين، قال: من أين لك هذه الأخوة؟ قال: يا أمير المؤمنين، أخوك من آدم. فقال: رحم مقطوعة، والله لا أوصلنها متى عشت. هو إحنا حضرتك عشان ابن عمي، عشان ابن خالي، عشان ابن خالتي، عشان ابن عمتي، دي اللي وجب على زوره؟ ربنا سبحانه وتعالى وصف المؤمنين في وصف عظيم جدا في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة،
0: إخوة.
1: أخوة الإسلام أتقى أنقى أبقى من أخوة الدم. ده وجب علينا جميعا، مش لا مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وخلق الناس بخلق حسن، المن ستر مسلما والله في عون العبد. يبقى مش شرط ان انا لازم ازور واحد بعينه او اللي زورني زورنا. مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست؟ اول خطبه خطب الرسول في المدينه ماذا قال؟ ايها الناس، افشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام. يا ستر رحمه تكلفك ايه؟ ده هو ما يسالش. طب اسال، خليك انت بادر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يعرض هذا يعرض هذا وخيرهما.
0: الذي يبدأ
1: انا
0: بالسلام.
1: مقابلني واحد في الطريق هيرجع من الطريق تاني، لا انا يعني استحوذ على نفسي وعلى الشيطان، يقول: السلام عليكم، هذه تحيه الاسلام. يمكن لعل الله سبحانه وتعالى يحدث بعد ذلك امرا، مش الشيطان يعني يضحك علي ويخليني اغير. لا، من
0: يعني مع تسارع وتيرة الحياة وظهور وسائل التواصل الاجتماعي أستاذنا، هل هذه الوسائل تجزئ؟ يعني مثلا رسائل الواتساب أو المكالمات الهاتفية أو هذه الأشياء الحديثة
1: نعم،
0: وأصبحت أشياء أساسية في حياة الكثيرين، يعني بتغني عن الزيارة الجسدية، يعني أن أتقابل ويعني أخويا مثلا أغضب الحضن أو أختي أو الكلام ده، متى تصبح هذه الوسائل غير كافية؟
1: نعم. هل صلة الرحام مستحبة أم واجبة؟
0: واجبة.
1: جميل. طب الواجب اللي عليا دي هياخد مني ايه؟ ما انا مش قادر يعني اروح ازور اخويا دلوقتي، لا قدر الله لو في مرض وفي مستشفى هسيب كل اللي ورا واروح له بسرعه.
0: تمام.
1: يعني قدر المستطاع، ربنا قال: اتقوا الله حق تقاته، مرضى ايه؟ اتقوا الله ما استطعتم. السلام عليكم، ازيك، انت عامل ايه؟ كويس، كتر خيرك. لكن كما يقول العلماء ان التواصل الاجتماعي او على طريق الرسائل هذه صله الرحم، ولكن بدون مشاعر. انا ما بقولكش روح له كل اسبوع ولا كل يوم لازم تروح له وانت راك ظروفك، لا، بس يبقى خلي فيه شيء، يعني شيء يبقى فيه يعني تنشئ،
0: يعني لما تصبح عوضة على مسألة المقابلة الشخصية،
1: يعني
0: يعني لأن
1: مؤقتا.
0: أنا ممكن نلبس العذر لبعض الناس.
1: انا بقوله هي مؤقتا، لكن لا تغني، لا تغني. لان شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ايه، ان اخبر ان رجل زار اخو له في الله، قال اللي هو الرسول اللي قال له يعني: ماذا تريد؟ ألك على نعمة تربوها؟ لا، ما أنت راح حضور فيه؟ أنا حضور في الله. ده واحد مش قريبه بقى، ولا جار ولا صاحب ولا زميله. قال: أخبرك أن الله عز وجل أرصد لك ملكا، أن الله عز وجل أحبك كما أحببته فيه. اللي هو يزوره في الله. ده دي واحد غريب جدا، ده دي هو واحد مسلم فقط، ما بالك بقى القريب والصديق او الابن الاخ او العم او الخال.
0: يعني مثلا لو في بلد واحدة أو في مكان واحد ويكونوا يعني مسافة قريبة للالتقاء،
1: نعم،
0: هنا وسائل التواصل الاجتماعي
1: لا
0: لا
1: لا
0: تؤدي
1: طبعا، لا
0: الغرض.
1: بلا شك، ده انا
0: نعم،
1: اقابله كل يوم. ايه الذي يجعلني، ده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من
0: ليس
1: مسلمين،
0: شرطا كل يوم يعني عشان
1: على
0: برضه ما
1: قدر
0: نبقى
1: المستطاع، ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا تساقط بينهما الذنوب كما تساقط الورق من الشجر. ده فرصة عظيمة لما تزور في الله. وبعدين حق على المزور ان يكرم زائره. انت في ده يعني الزياره، الرسول صلى الله عليه وسلم رجلان من الذين ظلوا في ظله، رجلان تحابا في الله. يعني كون انسان يحب اخوه في الله، ديت منزله عظيمه
0: يعني
1: جدا
0: ربما أصبحت الزيارة في هذه
1: قليلا.
0: الأيام أصبحت عبئا على البعض،
1: والله احنا
0: ويكون فيها أيضا جفاء، ربما هذا الجفاء يؤدي إلى القطيعة
1: ما احنا
0: للأسف.
1: بننشئ الابناء على كده، لما نعرف الابناء ان دي عمك ودي خالك ودي ابن
0: ده
1: عمتك
0: شيء
1: ودي ابن
0: جميل
1: خالتك،
0: طبعا.
1: وبعدين المشكله هو بس ده انا باخدهم عشان اعرفهم الاقارب، وهم كذلك.
0: وعندما تتواجد مشكلة أستاذنا، لا يعني مش من ممكن ان احنا ندخل الاطفال فيها او الابناء
1: لا ما
0: فيها،
1: يحسوش بهذا
0: يعني
1: الكلام اطلاقا،
0: نحاول قدر المستطاع ان
1: نبعدهم نجنبهم.
0: نبتعد بالابناء
1: نعم
0: بعيدا عن هذا. لكن
1: بالضبط،
0: هذا فعلا زي ما حضرتك قلت، هذا العم الخال العمه الخاله ايا كان، يعني يبتعد بالاولاد بعيدا عن هذه المشاكل حتى ينشأوا في بيئه صالحه.
1: وحتى لو فين وبين اخويا ولا صديقي ولا ابن عمي ولا ابن خالي شيء، لازم يعني اوده وازوره. ولو الولد ما حسسوش وما يحكيليش اللي حصل
0: يعني
1: كله،
0: الكبار ما يستغلوش فرصة ان هم
1: نعم،
0: يعني
1: يكمل
0: يبقى الكل،
1: لو
0: يعني لا
1: انشا الفتيان
0: للأسف.
1: فين عشان
0: نعم،
1: ما يزرعش فيه من بدري كده الضغينه وان
0: ده
1: بيكره
0: حقيقي.
1: والكلام ده،
0: نعم
1: وبينشا على هذا الامر.
0: طيب، انا انتقد برضو في مسألة ذوي الأرحام أستاذنا، الحقوق المادية
1: نعم
0: لذوي الأرحام، يعني الصدقة والنفقة على الأقارب، هل لها مزية خاصة مثلا في التشريع الإسلامي؟
1: يا سلام،
0: يعني
1: جميل.
0: في فقه الأولويات كيف نخرج الزكاة للأقارب وأصحاب الحاجة من الأقارب أيضا؟ كيف نجمع بين العطاء المادي وحفظ كرامة هؤلاء؟ ده كانوا طبعا من ال
1: أكثر من آية، يعني القرآن الكريم أبطل التشريعات الجاهلية التي كانت تحرم ميراث البنت والأخوات. في آية واحدة في سورة النساء: للرجال نصيب مما
0: ما
1: ترك
0: ترك
1: الوالدان
0: الوالدان.
1: الأقربون،
0: نعم
1: وللنساء نصيب مما ترك الوالدان الأقربون مما قل منه أو كثر نصيب مفروض. ده هناك أكثر من ذلك. سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان
0: الله
1: القرآن الكريم يقول: هناك 3 آيات في القرآن الكريم ترك الناس العمل بهن. حضرتك يا أستاذنا، يعني زي بتقول الآن الناس بيتنازعوا أو يتشاجروا أو يهجر بعضهم بعضا أو يخاصم بعضهم بعضا حتى المات من أجل الميراث. شوف الجمال، القرآن الكريم في الربع الأول في سورة النساء الله عز وجل يقول: وإذا حضر قسمة مين؟ القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقل لهم قولا معروفا. دي أول آية. إذا حضر قسمة القربى، يعني دلوقتي أنا عندي ابن عمي ما عندوش حاجة، أنا بتقسم من إخواتي. طيب أنا عندي أورث 10 رايت، إيه المنع دول قراطين من معايا؟ معقولة؟ ما هو سيدنا عبد الله بسأل كده، قال لي إيه؟ ترك الناس العمل بين، دي أول آية. ده هو النص في القرآن، ده نسخة حكم بآية المريث، ماشي. طب وربنا قال في النساء برضه: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. ده صوت الأنفال الفخير يا أستاذنا حضرتك 4 أصناف: المهاجرين الأول الذين آمنوا وهاجروا، وبعدين أنصار أو ونصروا، وبعدين مدح المهاجرين وأنصار، وبعدين آمنوا من بعد، والقسم الرابع الذين من بعد صلح الحديبية وتخرم، والذين من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. ثم يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني بيرثوا بعض، مش الإخوات النهارده اللي هم بيتقسموش المال. للأسف الشديد ده
0: يعني
1: المال اللي بيقسمهم.
0: يا دكتور، ده من أكثر القضايا التي تمزق الأرحام في هذه الأيام، هي الخلافات حول الميراث وتأخير توزيع الميراث وأكل حق البنات لحساب
1: أحسن
0: الذكور.
1: ما قيل في هذا يا أستاذنا حضرتك بعد إذنك، هم

0: لا يعلم أن هناك أن هذه حدود وتشريعات للمولى سبحانه وتعالى لم يتدخل فيها أحد من
1: ده مش
0: البشر.
1: كده وبس، ده الوصية بالأقرار ربنا قال إيه في سورة البقرة؟ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فإيه؟ للوالدين الأقربين. طيب، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية
0: الوصية.
1: لمين؟ والدين الأقربين. يعني شفت حتى الوآتى المال لحبه ذوي القربى كمان. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما إيه؟ ذا
0: المقربة.
1: مقربة. طب ليه بدأ اليتيم مش إيه يتيم؟ لا ده حدده اليتيم القريب الأول. سيدنا الرسول قال إيه؟ الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم الكاشح ثنتان، صدقة وصلة. شفت الرسول صلى الله عليه وسلم بيقرب المسافة بيننا إزاي؟ لما يقولوا آتى المال لحبه ذوي القربى. آتى المال، أنت هتتصدق على الفقراء المساكين، أنت عندك ناس أقارب أولى. احنا دايما نقول الاشاعه كده الناس بتظنها اي الاقربون اولى بالمعروف، ده صحيح.
0: ده حقيقي.
1: طب الايه يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير، الايه حديده فالوالدين والاقربين. يبقى نبدا بعد الوالدين على طول اصحاب الفروض الاقربين، لهم حق علينا، يبقى لهم حق الزياره، لهم حق المادي، لهم حق المعنوي، لهم حق الاجتماعي، لهم حق الاخلاقي، ده المفروض.
0: طيب يعني هي نقطة فقهية، يعني لو كان مثلا عنده زكاة مال وعنده أحد الأقارب محتاج،
1: ده واضحة أن ده أولى. الحديث
0: أولى.
1: يقول الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم الكاشح ثنتان، صدقة وصلة. ده كلام
0: نعم
1: سيدنا الرسول عليه الصلاة
0: نعم
1: والسلام. يبقى هم أولى بك. يعني إيه اللي هم؟ يعني أنت هتوزع الصدقات والفقراء المحتاجين. طب هم دول يعني لو كل واحد بدأ بالمحاط بتاعه الأول مش هنلاقي فقير ولا مسكين.
0: طيب يعني صلة الرحم ليست مادية، يعني هي لا تقتصر على مسألة المادة،
1: نعم
0: بل هناك حقوق معنوية أستاذنا. يعني المسلم حقوق معنوية يجب على المسلم أن يقوم بها تجاه أقاربه.
1: نعم
0: كيف يعني تتحول من مادية إلى معنوية؟ يعني حضرتك مثلا قلت زيارة المريض
1: جميل.
0: كقياس يعني.
1: لو احنا رجعنا لسورة الشعراء، 5 أنبياء، سيدنا نوح وسيدنا هود وسيدنا صالح وسيدنا لوط وسيدنا شعيب، قل ما أسألكم من أجر إن أجري إلا على الله،
0: نعم
1: إلا 2 بس، سيدنا موسى ما قالش،
0: نعم
1: ولا سيدنا إبراهيم، لأن سيدنا إبراهيم ما ينفعش لأن عم رباه، وسيدنا موسى فرعون ما ينفعش. طيب سيدنا الرسالة بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام إيه في سورة الشورى؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا
0: مودة في
1: المودة في
0: القربة.
1: القربى. دي إحنا عايزينه. ولذلك قالوا حقوق الأرحام ليست مجرد التزامات مالية أو رسمية، بل تشمل المودة والرحمة والمعاملة بالمعروف. هنتعامل معهم بالمعروف إزاي؟ هو أنا مقصود
0: التغفل عن الزلات
1: وأنا مطلوب
0: نعم
1: مني أن أتعامل مع أقاربي فقط بالمعروف؟ ده مع الناس كلها. إذا كان الإسلام أمرني أن أخالق الناس بخلق حسن الجميع، أولى الناس بي أقاربي اللي
0: نعم
1: هم سندي وظهري ومن عيلتي وعشيرتي وقبيلتي، يبقى كده. ليه؟ لأن دول أقرب الناس إليك،
0: نعم
1: وهذا هو المطلوب. مش الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته أن إيه؟ أنزل عشرة كمين؟ الأقربين، ابدأ بهم الأول. فهم دول أولى الناس بالصدقات، أولى الناس بالود، أولى الناس بالتراحم، أولى الناس برفع الروح المعنوية، أولى الناس بالسؤال عنهم. انت راجل خير وبتتصدق، بتزور المريض، بتقف جنب المحتاج، بتقف كذا، طيب ابدأ يعني اقاربك الاول، هم دول المفروض عليك.
0: يعني داخل الأسرة الواحدة أستاذنا قد لا يحدث تغافل عن الزلات، وأيضا عدم حفظ الأسرار. قد تقف الزوجة يعني مع زوجها ضد أخ هذا الزوج،
1: نعم
0: وتحدث مشاكل، وربما يعني في أوقاتنا هذه نعيش هذه الأمور، يعني تكون الزوجة سببا في القطيعة
1: طيب
0: على يعني على ناحية أخرى أو اتجاه آخر. نجد أحيانا الزوجان في حرج بسبب الخلافات بين العائلتين، مما يدفع أحدهما لمنع الآخرين من صلة الأهل.
1: نعم
0: يعني في جانب بيؤدي إلى نزاع بين الأخ وأخيه، والاتنين أحيانا الزوج والزوجة يتسببوا في القطيعة، يعني بيشعروا بالحرج، فبيؤدي إلى صلة الرحم، قطع صلة الرحم.
1: من المسؤول عن هذا؟ الزوج لما جه البيت زوجته قالت له اخوك عمل كذا وكذا،
0: أدي واحدة.
1: هو سمع وخلاص. طيب علاقتك باخوك تقتضي، هو اخوه مش ممنوع يعني مثلا محصوم يعني معذور يعني مثلا مش يا هذا الاخ يحتاج مني الى اسال.

0: من الأول، وحدش يعني ما يعني ما فيش أي حد فيني، كلنا بنخطأ كلنا بشر. فبالتالي أما تيجي الزوجة تقول لك أخوك عمل كذا وكذا وكذا، يقول لها حاضر لا أخوة، تسأل حاول أنت تطيب حتى لو هتتجاوز الحقيقة شوية عشان إيه تبني الأسرة، بدل إن هي ما تحصل فيها الفجوة والشقاق والخلافات. إحنا بنقدر نلم الشمل ونقدر نفرقه بكلمة واحدة، بكلمة بتهدي وكلمة بتهدي يعني.
1: لكن لا ينساق
0: لا طبعا
1: ورا انفعالاته
0: لا، عيب. هو
1: التي ربما
0: يعمل ايه؟
1: تؤدي
0: تقول
1: إلى
0: لي ايه؟ اختارني زوجك يعني اخوك يعني
1: لا،
0: مثلا،
1: دي كارثة.
0: ايه الحل؟ يعمل هو ايه؟ طب بيته ولا اخوك؟ طب معلش هيطبطب عليه شويه، هيجي معاه شويه، مفيش حد. لا، يبقى لازم
1: يعني
0: هو ايه؟
1: استخدام العقل والحكمة في هذا
0: بالضبط،
1: الأمر.
0: عشان
1: نعم
0: يبقى المهم، عشان النتيجه سيئه وحشه. لان القران الكريم يعني لما واحد مع اخ واخوه واثنين اتقاطعوا، وبعدين لو تشوف ان الاخ ما كلمش اخوه حتى يوم الوفاه، والقران الكريم يقول في سوره محمد عليه الصلاه والسلام: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض؟ ما قالش وتقطعوا، لا
1: وتقطعوا.
0: وتقطعوا، يعني ما زلتم مصرين على تقطيع الارحام. طب النتيجه ايه؟ ايه الجزاء؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. ده حكم صعب جدا. يعني ايه اللعن هنا؟ الطرد من رحمه الله. انت ترضى أن تطرد من رحمة الله عشان إيه؟ كلمة طيبة، يا أخي تعال نفسك شوية، مش مشكلة، عشان بيتك وعشان أولادك وعشان أخوك. يعني أخوك لا يضغط حقه على أولادك، ولا أولادك حق على أخوك. يعني تقرب المسافة والأمور هتهدى إن
1: ده
0: شاء الله.
1: دور
0: الأب أو
1: الزوجين أو
0: الزوج، أه طبعًا.
1: الزوج والزوجة في فض هذه النزاعات ما بين العائلتين مثلا،
0: القرآن الكريم: ولا
1: العائلتين. نعم.
0: تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يعني ما نختلفش، والاختلاف يؤدي إلى فرقة وإلى بعد وإلى هجر وإلى خصام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. مش لحد تعالى أخوك، ده أخوك بيموت، لا الواد مش راضي دخلوه، ده أخوك مسافر رايح الحج، لا أنا مش هسلم عليه. طب ما تيجي على نفسك شوية، مش هتخس حاجة، هيطردوك، تحمل شوي، ربما تأتي. يعني اسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في يعني في صفك، وربنا يقويك ويعينك ويلين القلب. ربما يبكي، ربما تباكي، ربما يكون هذا الموقف آخر موقف في حياتك أنت. المفروض أن يبقى لازم في شيء من التنازل حتى تستقر الأمور.
1: فالدكتور عبد العظيم، نسمع كثيرا عن البركة،
0: نعم
1: خاصة بركة الرزق وطول العمر كأثر
0: نعم صحيح.
1: عاجل لصلة الرحم. كيف تفسرون لنا هذه البركة في واقعنا المعاصر، ومن خلال أيضا ما ورد في القرآن والسنة؟
0: لعل هذا يشير إليه قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه
1: نعم.
0: وإن سأله في أثره فليصل رحمه. طيب، لا، صلة الرحم تخلي الإنسان يعني إيه ينسى له في أثره. أنا عمري 60 سنة، هيبقوا 70 ولا 50؟ لا، بس ربنا يبارك.
1: مبارك.
0: أعمار الرجال لا تقاس بعدد السنين، ولكن بقدر ما قدموا من عمل. ثم أن يبارك الله ينسى له في أثره، وبارك له في رزقه. ربنا يجعل لك رزق، ما ده شيء طبيعي. حضرتك لما يكون لك أخت وبتزورها، أو لك أخ بتزوره، شوف مجرد هذه الزيارة بترفع من روحها المعنوية قد إيه. أختي متزوجة تقول لك: دخولك علي البيت ده كفاية عليا بالدنيا، أنا مش عاوز حاجة. ده بتدعي لك، ده هي صاحبة الجناح المكسور اللي بيقول هي بترفع من روحها المعنوية. ده هي في قدام سلافة وقدام جيراننا، وتشوف أخوي ده ابن عمي بيجي يبص علي، بيسأل علي. يبقى ده هي صلة الرحم، ده عند ربنا سبحانه وتعالى يا لا تقدر، جزاء عند الله عز وجل عظيم، ومش هتاخد وقت، مش هتكلفك حاجة. احنا ما بنقولش كل يوم ولا كل أسبوع، على قدر استطاعتك.
1: قدر ما نعم
0: فهنا ايه؟
1: نتيسر لك.
0: ربنا
1: نعم
0: يبارك لك،
1: نعم
0: يبقى في صحتك، في أولادك، في عمرك، بيجعل عمله كله خالص لله سبحانه وتعالى. لان خلي بال حضرتك، صله الرحم لما الاخت ولا العمه ولا الخاله ولا الجده لما تروح تزورها وتدعو لك، الله عز وجل بيستجيب دعاء مباشره. انت رايح من اجل ايه؟ مش لا من اجل دنيا، زياره في الله سبحانه وتعالى. الزياره دي لابد ان تثمر.
1: احنا يعني دكتور، احنا بنتكلم مثلا عن من يقطع العم او الخال، هناك من يقطع الام والاب،
0: اعوذ بالله بقى،
1: يعني
0: يعني
1: للاسف الشديد، يعني وتوجد
0: لا شك طبعا.
1: في واقعنا حالات كثيره، يعني
0: لعل
1: من يقطع امه ومن يقطع الاب، ومن
0: وثم
1: يعني للاسف الشديد بتكون هناك خلافات على مستوى الاسره تمنع من هذا، وربما يمنع من الزوجه أو الزوج، يعني على أساس ما فيش حد من المسؤولية يعني.
0: لعل القرآن الكريم يقول يعني: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لو كانت هناك كلمة أقل من ذلك لأن الإسلام عنه. وبعدين شوف السلبيات، فلا تقولن أف ولا تنهرهما، لا أف ولا نهران. وبعدين وحتى قبلها بيقول لي إما يبلغن عندك، يعني في حظيرتك في سكنك في مكانك، مفيش بقى تقدم ضرب من سنين. الو انت عامل ايه يا ماما؟ اروح ادي لها كل
1: ممكن ما
0: اسبوع،
1: يروحش يزوره اصلا.
0: يبعت لها بقى على الاستبعي ولا فودافون كاش، وكل سنه طيب.
1: للاسف.
0: يبقى جزاء الام اللي ربت وتعبت وسهرت ان يكون بهذه الطريقه. انت نسيت ان دعوه الام يعني مبركه. الرسول صلى الله عليه وسلم واحد بيقول له يا رسول الله ان رايح الجهاد، قال له هو احد الودين الام، قال له ارجع فالزمها فثم الجنة تحت رجليها. فرصة عظيمة لو أمك تدعي لك تقول الله يبارك لك، ربنا يصلح حالك، ربنا أولادك، ده بر ودين، دي عند الله عز وجل لا يقدر. بعد إيه بقى؟ ده بعد عبادة الله وحده. وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من أكبر الكبائر، مش كبيرة بس، أن يلعن الرجل والديه. يعني واحد مؤاخذة بيشتم فلان، يجيب الأب فيسب أباه ويسب أمه وهكذا. طب أنت السبب؟ طب الأب والأم بعد ما كبروا وعلموك واصبحت بشرا سويا، راجل كبير وراجل موظف وراجل، انت خانت اولادك، نسيت الاب والام، امك ثم امك، ثلاث مراحل. ما انت مريت بثلاث مراحل، الحمل والرضاع والفطام، ده كله،
1: تربية كتير.
0: ده كله انت تقدر، انت مش هتقدر. ده اللي ربنا قال عليه، قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. مش هتقدر توفي ابدا بحق الام.
1: صح.
0: كلمة طيبة تجبر خاطر بقى الأم، تدعو الله لك تكون معاك، وكل حاجة تؤجل العذاب بتاعها إلا البر الودين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البر لا يبلى والذنب لا ينسى والدين كما يموت لا
1: لا
0: يموت،
1: يموت
0: اعمل ما شئت
1: كما
0: كما
1: تدين.
0: تدين تدان. اللي عملته في أبوك وأمك هيجي أولادك هيعملوك بالضبط تماما، كله دين وسلف. فاتق الله. وبعدين اذا كان بيقول صله الرحم، بيقول لك صله اخوك وعمك، ما بالك الاب اساس، ده ربنا قرنهم بعبادات، عبود الله ولدين احسان. اتل ما حرم عليكم ولدين احسان، وقضى ربك وصل انسان ابدي احسان على طول.
1: يعني
0: وبعدين
1: ربما من يستمع إلينا الآن ويكون على هذه الحال يبادر بالسؤال عن
0: ربنا يهدي الحال للجميع ان شاء
1: الأقارب
0: الله.
1: أو
0: طبعا
1: الأم أو الأب،
0: ده فرصه
1: فهذا
0: والله
1: يعني
0: عظيمه جدا.
1: نسأل المولى تبارك وتعالى أن نكون سببا في
0: انت
1: هذا
0: الان
1: الأمر.
0: يعني اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل.
1: بنعمل، نعم.
0: الحق نفسك وحاول تصالح ابوك، تصالح امك، تطلب الرضا من امك، تدعو لك في هذه الحياه الدنيا، تكون هذه الدعوه زي لك في الدنيا وفي الاخره.
1: فضيلة الدكتور، في المقابل جاء التحذير النبوي شديدا
0: نعم
1: بصيغة لا يدخل الجنة قاطع،
0: نعم صحيح.
1: يعني خطورة المآلات في هذا الأمر التي تعود على الفرد والمجتمع جراء قطيعة الرحم.
0: ما هنسبب حضرتك لا يدخل الجنة قاطع، لأنه ما زال مصر. الناس بتروح بتقول لو سمحت تعالى أخوك تعبان، ده أخوك في النفسات الأخيرة لحد ما راح له ده المستشفى وطرد مش هيرجع. أنت لسه فاكر دلوقتي بعد إيه؟ إيه اللي خرج؟ أنت عاوز الناس تحن قلبك على أخوك ولا على أمك ولا على أبيك ولا على ابن عمك ولا على ابن خالك؟ طب ليه؟ طب ما تعمل مبادرة الأول، ويكون لك في ميزان حسناتك أنت تقصد وجه الله سبحانه وتعالى، وأن تصل ما أمر الله به أن يوصل، بدل ما تكون قاطع. لأن إيه اللي خرج؟ أنت مصر. طالما أنت مصر
1: يعني
0: تتحمل هذا الأمر،
1: الإصرار هذا
0: ده
1: هو الذي
0: مصيبة.
1: يؤدي إلى القاطع.
0: نعم، لا يدخل الجنة.
1: والحرمان أيضا.
0: نعم، أنت لحد يسأل إيه؟ أن تفسد في الأرض، قال وتقطعوا، ما زلت مصر على تقطيع الأرحام، مش عاوز تعمل أي بادرة، يبقى تحمل جزاء الذي ربنا قال عنه فأصمهم وأعمى أبصرهم.
1: طيب، يعني في هذه الدقائق أستاذنا، يعني نتوجه إلى البعض بهذا السؤال: كيف نربي الجيل الجديد من الأبناء والبنات على توقير الأعمام والأخوال والخالات، والبنات على توقير العمات وتوقير الأعمام وتوقير الخال، كل من هم من رحم الأب والأم؟ يعني الجيل الجديد محتاج توجيه في هذا الأمر عبر هذا المنبر، منبر إذاعة القرآن الكريم، كيف
0: أحسنت.
1: تقول لهم؟
0: لعل ما نفتقده يا أستاذنا
1: وماذا
0: حضرتك
1: تقول
0: الآن
1: لهم؟ تفضل.
0: القدوة، إحنا محتاجين القدوة العملية وليس بالكلام. أنا أقول لابني يبقى زور عمك، يبقى زور خالك، لا مش هينفع.
1: أنا الأبدأ.
0: نعم، أبدأ أولا، ثم لما أعرف ابني إن خال ليه، خالة ليه، عمه ليه، جد ليه، جد، أنا بعمل معاهم إيه، بعمل مع خال ايه، بعمل مع بنت خالتي ايه، اللي انا بعمله بيبقى قدوة عملية بتركها في الاولاد حتى يرثوا هذا الامر. يبقى الكلام لوحده مش هينفع، العمل، القدوة العملية، سواء من الاب والام. الام بتعرف اولادها، ام بزرها، خالتي بزرها، ستي بزرها، بنت خالتي بزرها، دي بنت خالك، دي بنت خالتك، دي جدتك، دي وهكذا. ليه؟ دول ذوي الارحام. مش القران قال كده؟ اولى ببعض. احنا ما نلومش عليهم دلوقتي، ما في شيء من الجفاء. الجفاء ليه؟ الاب والام الحياه وما فيه ماشي، احنا كل على طول 24 ساعه
1: مش
0: شغالين.
1: معقول يعني.
0: اه يعني حاجه بسيطه، في مناسبات بنجتمع فيها،
1: مناسبات
0: افراح، في مناسبات لا قدرها، في مرض، في كذا، اعرف الجيل الناشئ وبعدين اعرفهم ببعض. ده ابن عم وابن خال يمكن ما يعرفوش بعض، يقابلوا بعض قدرا، عرفوا بعض امتى، شافوا بعض امتى. الكبار ما عملوش كده، يبقى ما نلومش بقى الجيل الصغير بقدر المسؤوليه على عاتق الاب والام. لازم نبدا بدايه عمليه قدام عينيهم، يبقى فيه تزاور، فيه تقارب، فيه مشاركة.
1: الأب والأم.
0: نعم، فيه مشاركة في الأفراح، فيه مشاركة في المناسبات وهكذا، تحس إن كلهم رابطة واحدة. لأن الإسلام يخاطب الناس كلها كأنها رجل واحد. يبقى عشان إيه؟ لا نفترق، حصل خلاف ولا حصل بسرعة جدا حتى لا تحصل خرق على الراقع، عشان من إيه؟ يعني ما تتسعش الفجوة قوي، لأن بنلم بعض شوية، نحاول نتنازل شوية، نحاول نصفي شوية، نحاول نهدي نفوسنا شوية، نكظم الغيظ وهكذا. حتى يدخل، لأن الذي يتدخل من الخارج هل سيعيش معك مدى الحياة؟ لا، أخ وأخوه بيقول كلمتين وتوكل على الله. طب ما احنا ممكن نعمل دي من غير حاجة ما تدخل، إيه المشكلة يعني؟ أنا بقول لك إيه، أنا جيت لك أهو، أنت تحت أمرك، أنا كنت أخططت فيك، أنا أحب دماغك، خلاص. حتى لو كان إبليسي الموضوع انتهى، بدل من ايه يا فلان تعالى وفلان، وكل واحد يطلع
1: وخيركم الذي
0: الاسرار اللي
1: يبدأ
0: عنده،
1: بالسلام.
0: مثلا دي عنده كذا ودي كذا، ودي ما يصحش ان ايه تفشل الاسرار بهذه الطريقه. كل حافظ على اسرار بعضنا، لان ما
1: طيب، الجيل الجديد لا يحتاج إلى سماع ما بين الإخوة مثلا أو العم أو الخال من مشاكل،
0: نعم هلا
1: ده
0: لا شوف،
1: موضوع مهم جدا يعني، حتى لا أغرس في هؤلاء الأبناء.
0: ده مش العم بس يا حضرتك استاذ،
1: أنا أتكلم بصفة عامة،
0: ده
1: كل
0: في
1: ما هم
0: اقل،
1: أقارب يعني.
0: ده لو زوج وزوجة بينهم خلاف في البيت الواحد، الزوج ما بيكلمش الزوجة، ولا ممكن الأبناء ما يعرفوش إن زوجه زعلان منه أو هي زعلانة من زوجها، بيبقى على ما يرام بحيث ما يحسوش بأي فجوة، لأنه بعد كده هيكبروا لهم أزواج وهكذا، هم زعلان من بعض.
1: ده في
0: بس
1: وقتنا ده تبقى ملائكة يعني.
0: قدام الأولاد كل حاجة كويسة، هم زعلان شوية هتنتهي، بس ما فيش عتاب بينهم بعض، ما فيش مثلا
1: يعني
0: تلفظ بألفاظ بذيئة.
1: داخل الغرف
0: يعني
1: المغلقة فقط،
0: الله يفتح
1: لكن
0: عليك،
1: على الملأ ما بين
0: مثلا
1: الأبناء ده مشكلة.
0: الابن والبنت ما بتسمحش ابوها يقول له ما بالألفاظ، ولا الام او زوجة تقول له زوج كلام، لا. العتاب بينهم بعض في غاية الكتمان، في غاية السرية، لأن هن لباس وأنتم لباس. يوم الأولاد إيه؟ يحسوا إن الأب والأم شيء فيه احترام، فيه وقار، فيه كل واحد فاهم رسالته كويس تجاه الآخر، يبقى تلاقي هينشأوا نفس وينشأوا نعشوا الفتيان فينا على ما كان عوده إيه؟ أبوه.
1: طيب، السؤال الأخير مع الدكتور، يعني وسائل التواصل الحالية أثرت على يعني أثرت في مسألة التواصل،
0: أثرت كتير جدا،
1: يعني هي أصبحت
0: أثرت
1: اسم
0: كتير
1: مش
0: جدا.
1: على مسمى يعني.
0: نعم، هي تواصل، ويا ليتها تواصل. كم من قطيعة، كم من بيوت تفككت وتشردت وتربمت وتشرذمت بسبب هذا الأمر. انا ماسك التليفون زعلان ابن عمي
1: باستخدام السيء.
0: اكتب، نعم زعلان اروح جاي كاتب عليه، ودي يكتب يقول له انا هكتب، وانا بس سمعت هذا الكلام والله. طب وليه كده؟ في قنوات شرعيه يا استاذني،
1: تشويه و
0: في قنوات شرعيه. انا زعلان من اخي، السلام عليكم، انا زعلان منك، واحد اثنين ثلاثه. ده دي مبدا من المادي الاسلام ارساه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع اصحابه ذات يوم، فمر واحد قال له يا رسول انا بحبه، قال له اخبره انك تحبه. بتحبه ليه؟ عشان الراجل بيصلي ويصوم. طب واحد تاني انا بكرهه، اخبره ليه؟ اصل انت بتصلي وما بتصليش السنن، ما بتصومش رمضان بس، ما بتصدقش. شفت بقى الغيري، شفت التنافس، مش عارف الناس كلها ان الاخ ما بيكلمش اخوه، مش عارف الناس كلها الاخت ما بيكلمش اخوه، مش الناس كلها تعرف ان فلان طلق فلان، الناس كلها تعرف ان فلان ما اداش حقه لاخته، والناس تجتمع كلها وتعرف وبعدين ينشروها. طب ما احنا السبب، ما احنا ممكن يعني بسرعه كده نقضي عليها في مهدها
1: أصبحت
0: قبل ما تنتشر في ايدينا احنا، ده كله نحلها كده. لكن الجهاز ده هو قال لك اكتب،
1: النهارده
0: انت
1: أي حد يرفع
0: يكتب
1: بتاع
0: كل حاجه،
1: ويصور ويعمل
0: حتى
1: حتى في
0: الصغائر
1: داخل
0: حتى
1: البيوت.
0: طب وليه كده؟ طب ما احنا بنرزح نفسنا بنفسنا، لا نحافظ على اسرار البيوت في اي حاجه، حاجه دي اكتب حكمه، اكتب حديث، اكتب مفيد، لكن الحاجات الخاصه لا يمكن.
1: حاجة تشفع لك
0: الله يفتح عليك.
1: لكن
0: بالظبط.
1: لا تكون عليك.
0: نعم نعم
1: فالدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر، يعني مر الوقت سريعا في هذا اللقاء الذي تحدثنا فيه عن حقوق ذوي الأرحام في القرآن والسنة. يعني علينا أن نصلح ما فسد من العلاقات بين الأسر، أن نغتنم هذه الأيام في صلة الأرحام، إدخال السرور على بعضنا البعض، نحاول قدر المستطاع أن نبتعد عن القطيعة، وأن يصطحب الأب والأم ما لديهم من أبناء إلى العم وإلى الخال وإلى الخالة لكي يتواصلوا ويسعدوا بهذه الصلة الطيبة التي تأخذ بأيدينا جميعا إلى الجنة إن شاء الله. شكرا لفضيلة الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر، شكرا جزيلا فندم،
0: بارك الله
1: على
0: فيكم.
1: هذا الحضور الطيب، ودائما ما نلقاك على خير إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم.
1: الشكر موصول كذلك للزميلة ابتسام الوكيل على هندسة الهواء، وشكرا لزميلة منى عثمان ولزميلة مروة النجار، والشكر كذلك لزميلنا أحمد عثمان من صفحة إذاعة القرآن الكريم ولكل القائمين على هذه الصفحة المباركة. الشكر الجزيل لإسماعيل دويدار الإشراف العام. أخيرا مستمعين تقبلوا تحياتي فؤاد حسان، حتى يضمنا لقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فتح بمفاتح الغيوب أقفال القلوب، وعجزت العقول عن إدراك كنه ذاته، وتاهت فهوم الفحول في أنوار معرفة صفاته. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمن أعظم مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تزكية النفوس، تخلية النفوس من الشوائب، تخلية النفوس من السوء والقبح، تخلية النفوس من الشهوة، تخلية النفوس من الهوى، تخلية النفوس من الإقبال على المعصية. وإذا خلت النفوس من الإقبال على المعصية زكت، وإذا زكت رقت، وإذا رقت نقت، وإذا نقت اتقت. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أقبلوا على الله بالذكر، أقبلوا على الله بالاستغفار، فمن أراد أن يدفع همته نحو الإقبال على الله والإقبال على الطاعة والقرب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه بتزكية نفسه. وتزكية النفس تكون بطاعة الله تعالى مع الإخلاص له، والإخلاص حاصل بعدم الالتفات إلى النفس، ألا تلتفت إلى نفسك وتحكم عليها بأنها نفس مخلصة. فإذا حكم الإنسان على نفسه بأنه مخلص فليس بمخلص. تزكية النفوس حاصلة بالإكثار من التقرب إلى الله بالنوافل. إذا تقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض ارتقى إلى رتبة المحبوبية. ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هكذا قال الله تعالى في الحديث القدسي. المعاصي أثرها سيء على القلوب، تتراجع همتها وتبتلى بصدأ المعصية، وحتى يعود بريقها ولمعانها. كذلك القلوب إذا تحققت لها المجاهدة حصل لها بريق النور. اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدأ القلوب مشكلة ونتيجة طبيعية للمعصية، لأن صدأ القلوب يتراكم عليها فتتراجع عن الإقبال على الله تعالى. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والران يورث الذل ويورث الهوى. ومن أعظم ما يزكي النفوس ويصلح القلوب القرآن الكريم. القرآن الكريم كتاب الله يورث الخشوع والانكثار والذل لله جل وعلا. يتراجع عنفوان القلب، يتراجع الغرور، يزول الران. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يرتجف القلب بذكر الله، وإذا ارتجف القلب بذكر الله زاد نوره وزاد هداه، وعندئذ يقبل على الله صافيا من كدرات الذنوب وشوائبها. وحتى تنضبط النفس وتزكو في تحركاتها، لا بد من مجاهدتها. المجاهدة والمجابهة جهاد أكبر، يهدف إلى تقويم النفس وترويضها وإصلاحها وتحقيق الخير والفضيلة فيها. عندئذ عندما تجاهد نفسك وتلجمها بلجام القهر حتى ترجع عن اقتراف المعصية، صغائر الذنوب، كبائر الذنوب، عندئذ أهنئك بيسر إقبالك على الله، فالذنوب كالجبال تعطل المسير إلى الله سبحانه وتعالى. صفوا قلوبكم بالقرآن، صفوا قلوبكم بالاستغفار، صفوا قلوبكم بالإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، عندئذ تستشعرون لذة طاعة الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نلتقي مع القارئ الشيخ محمود خليل الحصري في فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية الدوري، والذي يبدأ من الآية 12 من سورة المجادلة. الآن نبقى مع تعريف بهذه الرواية من فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 12 من سورة المجادلة إلى الآية 9 من سورة الممتحنة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: أأشفقتم أن تقدموا، قرأ الدوري بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينها وبين الأولى هكذا: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. وقرأ قوله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان بكسر الميم وصلا هكذا: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. من سورة الحشر قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، قرأ بإمادة ديارهم، وكسر الميم وصلا من قوله تعالى: في قلوبهم الرعب. وقرأ قوله تعالى: يخربون بيوتهم بفتح الخاء وتشديد الراء دلالة على تكثير التخريب هكذا: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر.

0: الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. قوله تعالى: أو من وراء جدر. قرأ الدوري بكسر الجيم وفتح الدال ممدودة على الإفراد هكذا: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدير. ومن سورة الممتحنة قوله تعالى: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. قرأ الدوري بإدغام الدال في الضاد هكذا: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وقوله تعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. قرأ الدوري بضم الياء وفتح الصاد مبنيا للمجهول هكذا: يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. وكسر الهمزة في إسوة في الموضعين هكذا: قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. قوله تعالى: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أبدل الهمزة الثانية واوا هكذا: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.

بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى.

نفوسهم أولئك هم الفاسقون.

طويل له الأسماء الحسنى يسبح

رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية الدوري من سور المجادلة والحشر حتى الآية التاسعة من سورة الممتحنة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، أهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها آمال عطاء. إخوة الإيمان، للصلاح والإصلاح أهمية كبرى في الإسلام، لأن الصلاح هو الغاية المطلوبة من العباد في الاعتقاد والأقوال والأعمال، فبغير الصلاح لا يقبل أي عمل ولا تحصل أي قربة ولا توضع البركة في الأموال والأنفس والثمرات. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان الإصلاح وأثره على الأمة من موقع وزارة الأوقاف، جاء فيه: إن من يطالع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم يجد أن بعثته جاءت لتطهر المجتمع المكي مما عج به من فساد وأمراض اجتماعية، وتغيير ذلك إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد من عقائد وعبادات وقيم وأخلاق. فالرسول صلى الله عليه وسلم حول العالم من فساد إلى صلاح وإصلاح، فكان صلى الله عليه وسلم مثالا وقدوة للمصلحين، فطوبى لمن يصلح البلاد والعباد.

0: فقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. ومن مظاهر الإصلاح وصوره ومجالاته في المجتمع كثيرة ومتنوعة، منها إصلاح النفس فيكون بالتقوى، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا ينبعث الإصلاح إلا من اتقى المولى سبحانه وتعالى وعمر قلبه بخشيته وتقواه. وقد أخبرنا الله بفلاح وفوز من زكى نفسه وهذبها، وإلى خسارة من أرداها في طرق الهوى والمعاصي. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكذلك إصلاح العقيدة والإيمان، فمنطلق الإيمان هو أول منطلقات الإصلاح وأساسها. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد ورد الربط بين الإيمان والعمل الصالح في قوله تعالى: آمنوا وعملوا الصالحات. ففي مواضع كثيرة من القرآن الكريم فهي تربط بين الإيمان والإصلاح، وتجعل الإيمان مقدما على الإصلاح، لأنه لا يمكن أن يكون هناك إصلاح بغير المنطلق الإيماني والمنهج الإسلامي وإصلاح القلوب، لأن القلوب مملوءة بالحقد والحسد والضغينة والبغضاء، وهذا بلا شك يؤدي إلى فساد الجسد كله وإلى فساد المجتمع كذلك. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أخيرا إصلاح التوبة، فكل إنسان منا قصر في حق نفسه أو في حق مجتمعه أو أفسد نفسه ومجتمعه بأي صورة من صور الفساد، فعليه أن يتوب مما ارتكبه تجاه نفسه وتجاه الآخرين. إذا كان يريد صلاحا وإصلاحا، ولهذا ربط المولى سبحانه وتعالى في كثير من الآيات بين ذكر التوبة وذكر الإصلاح. ففي التوبة التخلص من الذنوب والمآثم، وفي الإصلاح السمو بالنفس إلى حيث الفضائل والمكارم. وفي هذا إشارة إلى ما يعبر عنه العلماء بالتخلية والتحلية، ويقول تبارك وتعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وفي الختام مستمعينا الكرام، فما أروع هذا الدين وما أعظم القرآن، حث على الإصلاح ومدح المصلحين ورفع في الجنة من درجاتهم. فنسأل المولى تبارك وتعالى أن يصلحنا ويصلح بنا، وألا يجعلنا من المفسدين.
1: اشرح صدورنا واستر عيوبنا وأحسن

ولا شريك ولا صحب ولا وزر. يدبر الأمر، يدبر

بهذا الفاصل الذي اختارته الزميلة ابتسام الوكيل نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها آمال عطا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا من سورة المزمل.

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت ما تيسر من سورة المزمل إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شره وشر ما بعده. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
0: استمعنا إلى أذكار المساء بصوت الزميل إسماعيل دويدار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نبقى مع باقة من أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يقرأها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، رواه أبو داود وابن ماجة، وقال حديث صحيح. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة، رواه أبو داود والنسائي، وقال حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: قدم الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوة الإيمان، في العاشرة والربع إن شاء الله نلتقي مع أمسية دينية مسجلة من رحاب مسجد أحباب المصطفى بمدينة الشروق. الأمسية تتضمن تلاوة من القارئ أحمد عبد الرحمن الزارع، وكلمة للأستاذ الدكتور نادي عبد الله من الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وتختم ابتهالات للشيخ محمود هلال. الأمسية إعداد وتقديم إسماعيل دويدار. قرآن السهرة لهذه الليلة مستمعين الكرام للقارئ شيخ عبد العظيم زاهر، ويتلو علينا من سور الأحزاب والقمر والرحمن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من

صوته العذب ينساب في وقار وهيبة وخشوع، يحمل النور الإلهي والهدي الرباني ونغمات الهداية إلى آذان وقلوب المستمعين. إنه فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا في ختمة مجودة تذاع لأول مرة، موعدنا في 10 أغسطس في 9:55 صباحا يوميا، ليبقى عطاء إذاعة القرآن الكريم متصلا عبر الزمان.

0: ذكر.
1: انتظرونا مستمعينا الكرام، فلدينا دائما الجديد من التلاوات من المصاحف المجودة والمرتلة لكبار القراء. بالأمس كان الشيخ محمود خليل الحصري، ثم الشيخ محمد صديق المنشاوي، واليوم سوف نلتقي مع القارئ الشيخ محمود علي البنا، ثم تتوالى المفاجآت لكبار القراء عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم مع قرآن المغرب. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا من سورة التوبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا

الأرض

زين له

هم

زين لهم سوء أعمالهم

ذلك الدين القيم.

إيه.

زين لهم سوء

الله.

الأول.

كثير.

يراه.

الحميد.

أَنَّا

Oh.

عفا الله عنك.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى قرآن المغرب، كانت تلاوة اليوم للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، تلا علينا ما تيسر من سورة التوبة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا فيها تشير إلى 7:47 دقيقة، موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان، أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، رفع الأذان الشيخ محمد رفعت. أذان العشاء يحين في 9:13 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا فيها تشير إلى 8:09. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء، وخير النجاح وخير العلم، وخير العمل وخير الثواب، وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلواتنا واغفر خطيئاتنا يا رب العالمين. إخوة الإيمان، سعد بصحبة حضراتكم في فترة إذاعية سابقة الزميل فؤاد حسان من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ معكم من الآن وتستمر حتى 11 من مساء هذا اليوم إن شاء الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميلة ابتسام الوكيل، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، وخير ما نبدأ به فترتنا هذه القرآن الكريم. القارئ الشيخ طه الفشني يتلو علينا ما تيسر من سورتي الملك والقلم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا للقارئ الشيخ طه الفشني. تلا علينا ما تيسر من سورتي الملك والقلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد حوالي 5 دقائق نستمع إلى فقرة من المصحف المرتل برواية ورش عن نافع للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يرتل علينا من سورة طه من الآية 48 وحتى الآية 27 بعد 100. الآن يقدم لهذه التلاوة الدكتور عبد الكريم صالح.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعي الكرام، نستمع بعد قليل إلى تلاوة مباركة من الآية 48 من سورة طه إلى الآية 27 بعد 100 من نفس السورة الكريمة، وفيما يلي بيان بعض القراءات. قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا، قرأ ورش مهادا بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها، ومهدا ومهادا لغتان، فيقرأ هكذا: الذي جعل لكم الأرض مهادا. قوله تعالى: مكانا سوى، قرأ ورش مكانا سوى بكسر السين مع التقليل وقفا وضم السين وكسرها لغتان. قوله تعالى: فيسحتكم بعذاب، قرأ ورش فيسحتكم بعذاب بفتح الياء والحاء على أنه مضارع من سحتا بمعنى استأصله، وهي لغة الحجاز، وقراءة فيسحتكم من أسحته بمعنى استأصلته أيضا، وهي لغة تميم. قال الفراء: هما لغتان. قوله تعالى: قالوا إن هذان لساحران، قرأ ورش إن هذان لساحران بفتح النون وتشديدها، وهذان بالألف مع تخفيف النون على أن إن هي الناصبة، وهذان اسمها جاء على لغة من يلزم المثنى الألف في الأحوال الثلاثة، وله ترقيق الراء في ساحران، فيقرأ هكذا: قالوا إن هذان لساحران. قوله تعالى: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، قرأ ورش تلقف ما صنعوا بفتح اللام وتشديد القاف وجزم الفاء على أنه مضارع من تتلقف المضعف، وجزم في جواب الأمر ومن رفعه فعل الاستئناف، فيقرأ ورش هكذا: وألق ما في يمينك تلقف قف ما صنعوا. قوله تعالى: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، قرأ ورش آمنتم له، زاد همزة استفهام وسهل الثانية، فمن قرأ بهمزة واحدة فعل الإخبار، ومن قرأ بتسهيل الثانية فللتخفيف، فيقرأ ورش هكذا: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. قوله تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، قرأ ورش أن أسر بعبادي بكسر النون وهمزة وصل بعدها، وهي فعل أمر من سرى ومن قرأ بهمزة القطع أن أسر بعبادي فهي فعل أمر من أسرى، يقال سرى وأسرى للسير ليلا، وقيل أسرى لأول الليل وسرى لآخره، فيقرأ ورش هكذا: ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي. قوله تعالى: وأنك لا تظمأ فيها، قرأ ورش وإنك بكسر الهمزة عطفا على قوله تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وهو من عطف الجمل، وله التقليل قولا واحدا في قوله: ولا تضحى، إلى غير ذلك من القراءات الواردة لورش في هذه التلاوة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد ريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا

قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم

صيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى

فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم

القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا.

ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض

فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟

0: كانت هذه فقرة من المصحف المرتل برواية ورش عن نافع للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. رتل علينا بدءا من الآية 48 من سورة طه وحتى الآية 27 بعد 100 من السورة الكريمة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا تشير إلى 9:09. هذا موعدنا مع حديث ديني للدكتور أحمد شلبي عن التواضع وخفض الجناح، من إعداد الزميل خالد قنديل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. التواضع خلق بارز من أخلاق الأنبياء والعلماء، وقد كان رسولنا صلوات الله وسلامه عليه يحلب شاته ويرقع ثوبه ويخصف نعله، وكانت حجرات زوجاته بسيطة يمكن للإنسان أن ينال سقفها بيده، وكانت قليلة الأثاث. فيروى أن عدي بن حاتم عندما زار الرسول في مسجد المدينة وصحبه الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى داره، استوقفت امرأة الرسول في الطريق تسأله عن شيء، وطالت وقفة الرسول معها بعض الشيء، فقال عدي لنفسه: هذا ليس ملكا، فالملك لا يقف هكذا لامرأة عادية من الرعية. ثم واصل الرسول سيره مع ضيفه حتى وصل بيته، فلم يكن بالبيت إلا حشية واحدة من صوف قدمها الرسول لضيفه، وجلس هو على حصير. فتأكد عدي أن محمدا ليس ملكا، فهو مع جاهه وسلطانه قانع بالقليل شديد التواضع، يخفض جناحه لامرأة من الرعية ولا يتطلع إلى نعيم الحياة. وقد أباح الرسول صنوف النعيم المباحة للمسلمين، ولكنه هو أعرض عنها، لأن التواضع كان الزينة التي يتزين بها، ولا يحتاج المتواضع إلى المظاهر، فتلك المظاهر هي سلاح الضعيف ليظهر أمام الناس كبيرا. وبهذه المناسبة فقد أعلن عدي بن حاتم دخوله الإسلام عقب ذلك الوضع. وفي مقابل التواضع يجيء الكبر والغرور، والحق أن الكبر والغرور صورتان من صور جهل الإنسان، ولو كان الإنسان عاقلا ما خطر الكبر بنفسه، فكيف كان هذا الإنسان في مطلع حياته، وإلى أي مآل سينتهي، وكم شاهد أقوياء ضعفوا وعظماء صغروا وأغنياء افتقروا، وكيف يتكبر من يعرف مآله المؤكد إلى ضعف وإلى نهاية. والقرآن الكريم يقول: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فالآية تسخر من الإنسان الذي يهمل التواضع ويلجأ للكبر، وهي تتجه صارمة لتذكيره بمكانته في هذا الكون، فماذا هو فوق الأرض، وماذا هو بالنسبة للجبال الشامخة؟ إنه شيء ضئيل إذا قيس بالكثير من المخلوقات. وفي نصائح لقمان لابنه الشاب تعليمات يجدر بكل الشبان أن يتعرفوا عليها في كل زمان ومكان، وأن يجعلوها سلوكهم وطريق حياتهم. ومن هذه النصائح قوله فيما رواه الذكر الحكيم: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وهذه الآية تهدد المتكبر بأنه لن ينال حب الله، والويل كل الويل لمن فقد حب الخالق الأعظم. ويقول الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ويقول أيضا: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. أما الإنسان المتواضع فإنه يدخل في نطاق قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والإنسان المتواضع هو الذي استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله: واخفض جناحك للمؤمنين. أيها المستمع الكريم، شكرا لك، وإلى اللقاء في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كان هذا حديثا دينيا للدكتور أحمد شلبي عن التواضع وخفض الجناح، أعده الزميل خالد قنديل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لغة القرآن برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يكون معنا فيه الأستاذ الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين بأسيوط جامعة الأزهر. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا
1: دكتور مختار، وقفتنا في هذه الحلقة وما يليها من حلقات بإذن الله تعالى ستكون مع سورة النمل. وصور القرآن الكريم، كثير من هذه الصور قد سميت بأسماء حيوانات. نجد صورة الفيل، نجد صورة النمل، نجد صورة العنكبوت وهكذا. ما هي العلة في هذه التسميات وفي اختيار كائنات بعينها للتسمية في صور القرآن الكريم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإنه كما ذكرتم أن القرآن الكريم سمى بعض السور بالأسماء التي ذكرتموها، مثل البقرة ومثل النمل والعنكبوت وما إلى ذلك. نعم. إذا ما أتينا إلى موضوع الحديث الذي نتحدث فيه، وهو اسم سورة النمل، لماذا سميت بذلك؟ يقول أهل العلم لأن هذه السورة اشتملت على ما قالت النملة. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يقول أهل التفسير: وهي مقالة دالة على علم الحيوان بنزاهة الأنبياء وأتباعهم عن ارتكاب المكاره عمدا، وهو ما يوجب الثقة بهم. يقولون: وهذا من أعظم مقاصد القرآن الكريم، فحينما يتذكر الإنسان سورة النمل يتذكر مع هذا المقالة التي قالتها النملة، وهي التي تدل على أن الأنبياء منزهون عن مثل هذه الأشياء، وعلى أنه يجب على الإنسان أن يكون على ثقة بنزاهة الأنبياء وبعظمتهم وبعصمتهم.
1: وعلمت النملة بفطرتها وغريزتها بهذه النزاهة وبتلك الشفافية والفطرة.
2: نعم، فتح الله عليكم، لأن النمل ولأن كل الكائنات تسبح بحمد الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم.
1: نعم. هنا أيضا عندما ننظر إلى هذه الصورة، هل هي مكية أولا أو مدنية؟ يعني
2: هذه السورة الكريمة فتح الله عليكم من السور المكية، أي التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر من مكة إلى المدينة. وهذا على الاصطلاح الصحيح، أن المكي ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المدني ما نزل بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أهل العلم إن هذه السورة مكية بالاتفاق، وليس فيها أي آيات
1: مدنية
2: تدخل في القرآن المدني. نعم.
1: نعم. هناك سمات معينة للقرآن عندما نزلت صوره في مكة تختلف عن سماته في المدينة؟
2: نعم، هناك بعض الأشياء التي ذكرها أهل العلم يعني علوم القرآن الكريم، أن القرآن المكي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في فترة أطول من الفترة المدنية كان يرسي أمور العقيدة.
1: نعم.
2: وأمور التوحيد وما إلى ذلك من الأشياء التي تجعل العقيدة راسخة في قلوب الناس. حتى إذا ما
1: لم يكن الاهتمام بالتشريع أولا وإنما بالعقيدة.
2: نعم، فتح الله عليكم. حتى إذا ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة، بدأت الآيات التي والسور التي تتحدث عن التشريعات، مثل الصيام، مثل الصلاة، مثل الحج وما إلى ذلك، بدأت هذه التشريعات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع المدني.
1: هذا من ناحية المضمون أو الموضوع، أما من ناحية الشكل فهي أيضا كانت لها مميزات. يعني لعلنا نرى الصور المكية معظمها قصيرة المقاطع، فيها جرس واضح، يعني الإيقاع فيها شديد أو قوي.
2: نعم، يعني هذا يعني مما يتحدث عنه أيضا علماء علوم القرآن الكريم، ويقولون إن هذا الأمر كان يناسب المجتمع المكي.
1: نعم.
2: لأن المكيين يعني كانوا استقبلوا الدعوة الإسلامية وهم لا يعرفون شيئا عنها، فإذا بالقرآن الكريم يخاطبهم مثل هذه الآيات التي تتحدث عن العقيدة وعن الأخلاق وعن وما إلى ذلك، حتى ينقلهم إلى من الشرك إلى التوحيد.
1: عدد آيات هذه السورة، وما الذي يعود على المسلمين من معرفة عدد الآيات؟
2: نعم، فتح الله عليكم. عدد هذه الآيات 93 في عد أهل الكوفة، وعليه طباعة المصحف عندنا هنا في مصر. الفائدة التي تعود على الإنسان من معرفة عدد الآيات هو المسابقة إلى نيل الخيرات أو فعل الخيرات، ويدل على ذلك هذا الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، حديث صحيح، حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. هذه رواية أبي داود وهي رواية صحيحة، وقد ورد عند ابن خزيمة بلفظ من قرأ. وهنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينص على قراءة عدد معين من آيات القرآن، فمن قرأ عشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن بلغت قراءته مئة آية كتبه الله عز وجل من القانتين. وهذه دعوة نقولها لكل مسلم يسمعنا على وجه الأرض في مصر وفي خارجها، ألا ينام قبل أن ينام بالليل إلا بعد أن يقرأ مئة آية، فإذا ما فعل ذلك كتبه الله عز وجل من القانتين. والقنوت والقانتين درجة كبيرة جدا من العبادة، مدح الله بها سبحانه وتعالى السيدة مريم عليه السلام حينما قال: وكانت من القانتين. ومن قرأ ألف آية كتب من المقنطرين، ومعنى من المقنطرين أي الذين حازوا فضلا عظيما وشرفا عظيما، لأن القنطار كان يضرب به المثل في القديم
1: في الكثرة
2: في الكثرة وفي العظمة.
1: نعم. نلاحظ أن هذه الصورة في ترتيبها المصحفي قد أتت بعد صورة الشعراء.
2: نعم.
1: وهناك دائما نوع من الاتصال ونوع من العلاقات بين الصور بعضها ببعض. ما العلاقة بين صورة الشعراء وبين صورة النمل؟
2: نعم، فتح الله عليكم. هناك أكثر من وجه من وجوه الصلة بين السورتين كما ذكر أهل العلم. من هذه الوجوه قالوا إن الله عز وجل يقول في الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، إلى آخر الآيات. وقال: وما تنزلت به
1: الشياطين
2: فتح الله عليه. وقال في أول سورة النمل: تفاصيل تلك آيات القرآن وكتاب مبين، أي أن الذي أنزله الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو تنزيل رب العالمين، إلى أن قال الله تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. يبديه الصلة بين الأواخر هناك والأوائل هنا. أيضا يقولون إن الله تعالى ذكر في الشعراء بعض الأنبياء مع أخوامهم، وزاد في هذه السورة سورة النمل زاد فيها قصة داود وسليمان، وبسط فيها قصة لوط عليه السلام أكثر مما هو موجود في سورة الشعراء. أيضا يقولون ذكر في سورة النمل طرفا من قصة موسى عليه السلام مع قومه. وقد سبق في الشعراء أن الله تعالى قد ذكر أيضا مثل ذلك. أيضا من هذه الوجوه يقولون إن الله تعالى ذكر في الشعراء ما سيحيق بالمكذبين، فقال تعالى: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ثم ذكر الله تعالى في سورة النمل بعضا من هذه الأشياء، فقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون.
1: نعم، فإذن فالارتباط واضح والصلة واضحة بين سورة الشعراء وسورة النمل، وسوف نتوقف إن شاء الله بدءا من حلقتنا القادمة مع آيات سورة النمل بالتأمل اللغوي والبلاغي والمعاني العامة. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين بأسيوط جامعة الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لغة القرآن برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى الآن مع هذا الابتهال للشيخ نصر الدين طوبار.

قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا تشير إلى 9:13 موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان، أذن بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، رفع الأذان الشيخ مصطفى إسماعيل. أذان فجر الغد يحين بمشيئة الله تعالى في 4:39. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود كريم مبارك إلى كتاب الله. القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش يتلو علينا ما تيسر من سورة النساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السبت وكان أمر الله مفعولا. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة النساء تلا علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
5: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة ونرحب بضيفها الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. أهلا بك أستاذنا.
6: أهلا بكم ومرحبا أخي الحبيب.
5: عنوان هذه الحلقة فضيلة التواضع ومنزلتها في الإسلام. إن التواضع من أجل أخلاق الإسلام، وهو يدل على سمو النفس وكرم المعدن. نريد أن نتعرف أولا على معنى التواضع ضيفنا الكريم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، فإن التواضع خلق من الأخلاق الإسلامية العالية التي أمر الله تعالى بها عباده وحلى بها أنبياءه، ويقصد بالتواضع لين الجانب وعدم الاغترار بالنفس. وعرفه علماء الأخلاق كذلك بأنه اللين مع الخلق والخضوع للحق وخفض الجناح، وقالوا التواضع وقبول

0: وغمط الناس احتقارهم والاستعلاء عليهم. ولم ترد كلمة التواضع في القرآن بلفظها، ولكن وردت كلمات بمعناها تشير إليها وتدل عليها. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والهون هو الرفق واللين والسهولة. وفي الحديث الشريف: المؤمنون هينون لينون، وهو غير الهون بالضم، وهو الهوان والذل. قال سبحانه: فاليوم تجزون عذاب الهون. وقد وصف الله المؤمنين الذين يحبهم ويحبونه بالتواضع للمؤمنين، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والذلة في الآية هي الشفقة واللين، والوصف منها ذلول أي عطوف. فالمؤمن ذلول، وغير المؤمن ذليل أي صاحب هوان. وفي الحديث الشريف: المؤمن كالجمل الذلول، والمنافق والفاسق ذليل. وقال الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال عز من قائل: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وهذه هي مظاهر الكبر الذي هو ضد التواضع.
1: ضيفنا الكريم، ماذا عن التواضع في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: لقد حفلت سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالحث على التواضع قولا وعملا، توجيها وسلوكا. فها هو صلوات ربي وسلامه عليه يقول: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقال: طوبى لمن تواضع في غير مسكنة وأنفق مالا جمعه في غير معصية ورحم أهل الذل والمسكنة وخالط أهل الفقه والحكمة. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله عز وجل. وأخبر كذلك أن التواضع صفة أهل الجنة، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. وهي قواعد التواضع. ولم يكن التواضع في شخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما مجردا أو شعارات جوفاء، وإنما كان سلوكا ومنهج حياة. فكان صلوات ربي وسلامه عليه يجيب دعوة العبد ويصغي للأمة، ولا يتميز على أصحابه، بل يشاركهم العمل قل أو كثر. وكان إذا دخل بيته يعمل في مهنة أهله، فكان يحلب الشاة ويرقع الثوب ويخصف النعل ويعلف الدابة ويطحن بالرحى ويأكل مع الخدم ويجالس المساكين إلى غير ذلك.
1: ضيفنا الكريم، ماذا يفعل من يجد أحيانا نوازغ كبر في نفسه؟
0: يجب على من كان مصابا بهذا الداء أن يعلم أن الكبر سبيله إلى غضب الله ودخول النار. قال تعالى في الحديث القدسي الجليل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما أدخلته النار ولا أبالي. وليعلم كذلك أن الكبر صفة إبليس التي بسببها طرد من الجنة وباء بغضب من الله. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وليعلم أن الكبر دليل على ضعة النفس وحقها.

0: قارة الطبع. قال سيدنا عمر رضي الله عنه: لا يجد الإنسان في نفسه كبرا إلا من مذلة يجدها في نفسه، وهو مركب النقص الذي يلهج به علم النفس الحديث. وعليه أن يجاهد نفسه ويروض قلبه، وليعلم أنه مخاطب بقول الله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. فلم يكن في أول أمره شيئا مذكورا، وسيكون في آخر أمره كذلك شيئا معدوما. هذا وبالله التوفيق.
1: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في لقائنا اليومي المتجدد المصحف المعلم. هذا البرنامج الذي نتناول فيه كيف يتلى القرآن الكريم وكيف تكون قواعد النطق الصحيح.
3: إخوة الإسلام، وتلاوة هذه الحلقة تبدأ من الآية 21 من سورة المؤمنون. ونذكركم بأن سورة المؤمنون سورة مكية، آياتها 118 آية، نزلت بعد سورة الأنبياء، وترتيبها في المصحف الشريف 23.
2: أخي المسلم، أخت المسلمة، هيا بنا نفتح كتاب الله عند الآية 21 من هذه السورة الكريمة، ونردد معا خلف فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وافيا
1: ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون
2: ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون

فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا

إِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ.

0: صدق الله العظيم.
1: الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 30 من سورة المؤمنون.
2: إخوة الإيمان، غدا إن شاء الله لنا لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: المصحف المعلم،
4: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة.

0: تنزل.
1: ما معنى قوله تعالى في سورة الشورى: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير؟ صدق الله العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، معنى قوله تعالى: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. هذه الآية الكريمة فيها بيان لكمال قدرة الله تعالى، أي ولو شاء الله تعالى أن يجعل الناس أمة واحدة على الدين الحق لجعلهم كذلك، لأن قدرته سبحانه وتعالى لا يعجزها شيء، ولكنه سبحانه وتعالى ما أراد ذلك ولم يشأ ذلك، ليتميز الخبيث من الطيب والمهتدي من الضال. أما المهتدون فهم أهل رحمته ورضوانه، وأما الضالون فهم أهل عذابه وغضبه. فقوله تعالى: ولكن يدخل من يشاء في رحمته، بيان لمن عرفوا الدين الحق واتبعوه. وقوله تعالى: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، بيان لمن استحبوا العمى على الهدى. قال الألوسي رحمة الله عليه: ولكن يدخل من يشاء في رحمته، أي إنه سبحانه وتعالى يدخل في رحمته من يشاء أن يدخله فيها، ويدخل في عذابه من يشاء أن يدخله فيه. ولا ريب أن مشيئة الله سبحانه وتعالى لكل من الإدخالين تابعة لاستحقاق كل فريق لعمله، فالله تعالى لا يظلم أحدا. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقوله تعالى: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، ولم يكن ويدخل من يشاء في عذابه، للإذعان بأن الإدخال في العذاب بسبب سوء اختيار الداخلين فيه. والشبيه بهذه الآية قوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يجر في مشيئته أن يدخل أحدا النار ظلما، حاشا، فهو الحكم العادل. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم.

صوته العذب ينساب في وقار وهيبة وخشوع، يحمل النور الإلهي والهدي الرباني ونغمات الهداية إلى آذان وقلوب المستمعين. إنه فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا في ختمة مجودة تذاع لأول مرة. موعدنا في 10 أغسطس في 9:55 صباحا يوميا، ليبقى عطاء إذاعة القرآن الكريم متصلا عبر الزمان.

0: دقات العاشرة مساء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجع حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم، وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج
3: بريد الإسلام. إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. في مستهل هذا اللقاء نرحب بضيفي هذه الحلقة. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع هاني عبد الوهاب من المنيا، يسأل فيها عن حكم الصيام تطوعا لله عز وجل بعد قيامه من النوم في الساعة العاشرة صباحا، علما بأنه لم يأكل أو يشرب. نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على سيدنا رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فقد اتفق الفقهاء على وجوب تبييت النية من الليل في صوم الفريضة، سواء أكانت هذه الفريضة في شهر رمضان أم كانت نذرا أم كانت كفارة، واستثنى الحنفية من ذلك كله صوم رمضان والنذر المعين، بأن نية الصوم يمكن أن تبدأ في الصباح إلى وقت قريب من منتصف النهار، بخلاف قضاء رمضان وقضاء صوم تطوع صاحبه هو الذي تعمد إفساده، فيشترط له تبييت النية من الليل عندهم. أما صوم التطوع ففي تبييت النية له فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أنه لا يشترط له تبييت النية، فإذا أصبح الإنسان إلى قبيل الظهر ولم يأكل ولم يشرب شيئا يصح له صوم التطوع، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن طعام ذات يوم، فقالت له السيدة عائشة: ليس عندنا شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني صائم. ثم خرج، ولما عاد وجد أنه قد أهدي لبيت النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الحلوى، فقدمته له السيدة عائشة فأكل منه وقال: إني كنت نويت الصوم. رواه مسلم في الصحيح. هذا القول الأول. والقول الثاني ذهب إليه المالكية، وهو أنه لا يصح صوم التطوع إلا بتبييت النية من الليل، واستدلوا على ذلك بحديث سيدتنا حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهذا الحديث حديث صحيح كذلك، رواه أبو داود في سننه، ولكنه حديث عام يشمل صوم التطوع وصوم الفريضة. والراجح هو القول الأول الذي يفيد أنه لا يجب تبييت النية في صيام التطوع. أما حديث السيدة حفصة رضي الله عنها فهو حديث عام فيحمل على صيام الفريضة. هذا والله أعلى وأعلم.
4: إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخت المستمعة هيام محمود من السويس، تقول في هذه الرسالة إنها ادخرت جزءا من مالها لتؤدي به فريضة الحج، ولكن هذا المبلغ حال عليه الحول الآن، فهل يجب فيه الزكاة أو لا؟ وماذا تفعل إذا قل المبلغ عن رسوم الحج ونفقاته؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم.
6: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فالحج كما نعلم على المستطيع، حيث قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن هنا إذا جاء موسم الحج وليس مع الإنسان قدرة مالية على دفع الرسوم المطلوبة فإن الفريضة تسقط عنه هذا العام إلى أن يتيسر له المبلغ كاملا، لأنه غير مستطيع الآن. أما الادخار فصفة كريمة وخلق طيب، كما تعلمنا القرش الأبيض ينفع في اليوم الأبيض إن شاء الله، فالادخار شيء طيب، وخاصة إذا كان لطاعة كبرى مثل الحج، فمن حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكن هذا المبلغ إذا حال عليه الحول وهو مدخر ولم يأتي موسم الحج بعد، فإن الأولى والأوجب هو إخراج المقدار الواجب للزكاة، لأن الزكاة تجب على الفور إذا بلغ المال النصاب، المال المدخر بلغ النصاب وهو قيمة 85 جرام ذهب من عيار 21، وحال عليه الحول الهجري وجب إخراج الزكاة عنه، لأنها حق للفقراء والمساكين، وقد يكونون جياعا وقد يكونون مرضى وقد يكونون ذوي عاهات إلى غير ذلك من الأمور، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والزكاة ركن من أركان الإسلام، مثلها مثل الحج، فالحج ركن من أركان الإسلام والزكاة ركن من أركان الإسلام، وكذلك الصلاة والصوم، وعلى رأس هؤلاء جميعا الشهادتان، فليس هناك ركن أولى من الركن. فالركن الذي وجب الآن هو أداء الزكاة على المال الذي بلغ النصاب وهو مدخر للحج وحال عليه الحول، ووجوبه وجوب فوري، وبالتالي يجب أداؤه وإخراجه ما دام قد حل حوله وقد بلغ النصاب المطلوب. ثم إذا جاء موسم الحج فيما بعد عدة أشهر ننظر في المال المتبقي هل يكفي الحج، فيكون صاحب المال مستطيعا فيقدم أوراقه ويدفع رسومه ويحج لأنه مستطيع. أما إن كان غير مستطيع أو المال ناقص عن أداء الرسوم المطلوبة أو ربما لم تأتي القرعة في ذلك العام فلا حج عليه لأنه غير مستطيع، والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد يأتيه الأجل مع هذه النية فتكتب له حجة، لأنه نوى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وكذلك قد يأتيه الأجل وهو لم يؤدي الزكاة، فأداء الزكاة أولى وأوجب من الانتظار لأداء الحج وهو غير معلوم لا قبولا ولا رسوما، والله ولي التوفيق.
4: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور محمد نبي الغنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، وللأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم. مستمعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار.

0: إليك رجعت يا ربي ولذت بجاهك الرحب. أتيت إليك في شوق أرتل آية الحب. هجرت طريق عصياني وجئتك طاهر اللب. ولي في الليل ركعات تضيء بغدها دربي. ولي في الفجر ترتيل يرتل آيه قلبي.
1: قدم الشيخ المبتهل عبد الرحيم دويدار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق أحرص الناس على احترام النعمة وعدم ازدرائها، فكان إذا سقطت اللقمة أمر برفعها، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. إنها تربية نبوية عجيبة على احترام النعمة مهما صغرت. ولم يكن هذا الهدي النبوي مجرد توجيه اقتصادي، بل كان تربية للقلب على الشعور بقيمة عطاء الله. فالذي يزدري النعمة يوشك أن يحرمها. ولهذا كان بعض السلف يقول: قيدوا نعمة الله بالشكر. وكانوا يرون أن من أعظم أسباب زوال النعمة التهاون بها والإسراف في استعمالها والتكبر بسببها واستعمالها في غير طاعة الله. إخوة الإيمان، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشكر النعمة مهما قلت. يشرب اللبن فيحمد الله، ويأكل الطعام فيثني على الله، ويعلم الأمة أن الشكر يحفظ النعمة ويزيدها. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. والعبد الشكور يرى كل نعمة رسالة محبة وامتحان من الله، فيقابلها بالحمد ويستعملها باعتدال، ويخاف أن يسأله الله عنها يوم القيامة. وبعض الناس لا يعرف قيمة النعمة إلا بعد زوالها، تراه يهدر الطعام ويسرف في الماء ويستهين بالمال. فحري بنا أن نحمد الله عز وجل على النعم وألا نزدريها. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذا موعد متجدد مع الأمسية الدينية. نرجو الله لكم قضاء وقت طيب مع هذه الأمسية الدينية التي أعدها ويقدمها الزميل إسماعيل دويدار. قبل هذه الأمسية نستمع الآن إلى هذا الابتهال للشيخ محمد عمران.
2: طه صلاة

0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وحبيبك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذا موعدنا مع الأمسية الدينية. نرجو لكم قضاء وقت طيب مع هذه الأمسية الدينية التي أعدها ويقدمها الزميل إسماعيل دويدار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة، ونعيش معكم هذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وخير ما نستهل به لقاءنا هذا آيات بينات من كتاب الله عز وجل يتلوها علينا القارئ الطبيب أحمد عبد الرحمن الزارع.

0: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا قارئنا القارئ الطبيب أحمد عبد الرحمن الزارع. ونحن هنا في هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لكم من مسجد أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نعيش في رحاب العلم والعلماء مع هذه الكلمة الطيبة التي يقدمها لنا الأستاذ الدكتور نادي عبد الله، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، سبحانه وسبحانه يقبل توبة التائبين ويعفو برحمته عن المخطئين ويقيل برحمته عثرة العاثرين ويقبل ندم النادمين، سبحانه وسبحانه إله الأولين وإله الآخرين وديان يوم الدين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا وطبيب قلوبنا وأرواحنا وأبداننا سيدنا محمدًا رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، وزينت بحديثك الأقلام، هتفت لك القلوب من أشواقها، واستبشرت بقدومك الأيام. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، استمعنا إلى هذه الآيات المباركات التي تلاها علينا فضيلة الشيخ وقرأ: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة أيها الأحباب معناه أن ترجع من طريق الخطأ إلى طريق الصواب، أن تعود من طريق الشيطان إلى طريق الرحمن. التوبة أن تغسل قلبك وأن تغسل روحك لكي تتلقى عن الله وعن سيدنا رسول الله. القلب الذي ملئ بالخطيئة والخطايا والذنوب تنكت فيه نكت سوداء من المعصية، فلا تشرق فيه شمس الوحي لا من القرآن ولا من سنة سيدنا رسول الله. مهما يتلقى من موعظة ومهما يقرأ عليه من قرآن أو يسمع من حديث وقلب قد أظلم بالمعاصي لا يتأثر. ولذلك التوبة يوميا تتوب إلى الله، كل يوم تعمل عملية غسيل للقلب، تغسل قلبك. ولذلك سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة، يعني يستغفر ربنا. تخيل اللي ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يستغفر في كل يوم. فمن الذي أحوج إلى الاستغفار؟ نحن الذين أحوج، نستغفر إلى الله. نستغفر الله لأن الاستغفار يذكرك بالله عز وجل، فتعود عن طريق الخطأ إلى طريق الرشاد. من لم يتب ويستغفر فقد ظلم نفسه، قد ظلم نفسه. اللي مش عايز يتوب، اللي مش عايز يرجع لربنا، قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن لم يتب فأولئك إيه؟ فأولئك هم الظالمون. ادخل في دائرة من يحبهم الله، لا تكن في دائرة الذين ظلموا أنفسهم. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لكن اللي تاب، اللي تطهر، يدخل في دائرة الحب والقرب من الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله يحب الإنسان الذي يتوب، يحب التائب، يحب الذي يتطهر. بينما الذي لا يتوب قد ظلم نفسه. فكن تائبا دائما، ويكون عندك يقين. وسع يقينك في الله، وسع يقينك في الله. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ماذا تحتاج؟ هذا رب، رب كريم، رب رحيم، يريد منك أن تنجو من هذه الحياة، من ظلمات المعاصي، أن تخرج من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة، إلى نور القرب من الله والقرب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أرادت القلوب أن تطمئن وأن تتلذذ بالطاعة وبقراءة القرآن وبأحاديث سيدنا رسول الله، لا بد أن تغسل قلبك. يقول سيدنا عثمان: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. يبقى القلوب لابد أن نعتني بها، نعتني بالتوبة، بالاستغفار، بالرجوع إلى الله عز وجل. هذا شيء لابد أن نهتم به، لأن القلب ده لا ينجو أحد يوم القيامة إلا من أتى بقلب نظيف سليم، ليس لا شيء فيه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كيف يكون سليما؟ يكون سليما بأنك تغسله كل يوم، كل يوم تغسله بالاستغفار، بالتوبة، بالتوبة، تتوب إلى الله عز وجل وترجع إليه وتندم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، نصوحة أن لا تعود إلى الذنب، وإن عد عد إلى التوبة، وعد إلى استغفار. يكون عندك عزيمة إن أنت مش هتعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. أيها الأحباب، توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله واستغفروا الله عز وجل، وكونوا مقتدين بسيدنا رسول الله الذي كان يتوب ويستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من المعاصي، وأن يغسل أرواحنا من الظلمة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا المقام أن تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا وارزقنا قلوبا مطمئنة يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى هاديا، وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع الحنان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل. وهكذا أيها الإخوة الأحباب، عشنا وإياكم مع هذه الكلمة الطيبة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها. قدمها لنا الأستاذ الدكتور نادي عبد الله، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أيها الإخوة المؤمنون، الدعاء مخ العبادة. هيا بنا نرفع أكف الضراعة لله عز وجل. ونحن في ختام هذه الأمسية الدينية مع مبتهلنا المبتهل الشيخ محمود هلال.
2: بسم الله الرحمن

جل الذي بعث الرسول كريما ليرد عنا في المعاد جحيما، وبه لنرجو جنة ونعيما، أضحى على المولى الكريم كريما. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا وإياكم مع هذه الابتهالات والأدعية التي قدمها لنا مبتهلنا المبتهل الشيخ محمود هلال، ونحن في هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لكم من هنا من مسجد أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل، هذه تحياتي إسماعيل دويدار من أسرة المذيعين، وأرق تحيات الزميل محمد مصطفى من الهندسة الإذاعية.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. 11:01 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من 8 حتى 11 كنتم في فترة السهرة مع زميلي محمد بدر. هذه فترة الامتداد من يوم الاثنين 20 من شهر صفر من عام 1448 من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الاثنين يوافق 3 من شهر أغسطس من عام 2026 من الميلاد. فترة الامتداد بدأت في 11 وتمتد حتى 2 من بعد منتصف الليل. فريق العمل خلالها: وليد سيد أحمد من الهندسة الإذاعية، ومن المذيعين محمد عبد الحكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

0: الجليل.
1: لقد امتن الله تعالى علينا حين أنزل القرآن الكريم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو نعمة عظمى حق لنا أن نفرح بها. لو تأملنا فيما ورد من الفضائل لهذا الكتاب العزيز لرأينا العجب العجاب، فهو الكتاب الذي لو أنزل على الجبال الرواسي لتصدعت وخشعت. يقول جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهو الكتاب الذي تكفل الله بحفظه ولم يكل حفظه إلى ملك أو نبي. يقول جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهو الكتاب المهيمن على ما عداه من الكتب التي أنزلها الله عز وجل. يقول جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فلا تهجر القرآن أخي المؤمن، وادعو الله أن ييسر لك فهمه وأن يجعل فيه شفاء لقلبك. يقول جل وعلا: وننزل من القرآن

السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا وانصرنا به على

0: تفقد المساكين والسؤال عن أحوالهم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أولاهم مزيدا من الاهتمام والرعاية جبرا لضعفهم وإصلاحا لشأنهم، حتى وصل الأجر والثواب المترتب على القيام بشؤونهم إلى منزلة أعلى العبادات والطاعات مرتبة وفضيلة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار.
1: يا رب فامنحه رضاك.

0: بك.
1: بر الوالدين سبب تفريج الكربات وتنزل البركات وإجابة الدعوات، به ينشرح الصدر وتطيب الحياة، وهو طريق الجنة والسعادة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس رضي الله عنه فقال له: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. فاستغفر له.
0: رحمان.

0: مكة.
1: من أعظم الأبواب الموصلة إلى الله تبارك وتعالى التي تمنحك حبه ورضاه باب الرضا، فالله يحب من عبده أن يرضى عن قضائه ويصبر على بلائه ويشكره على نعمائه ويلجأ إليه في الضراء. والراضون عن الله هم أقوى المؤمنين إيمانا وأكملهم يقينا وأسكنهم قلوبا وأهدأهم نفوسا، لم تزعزعهم الحوادث ولم تنل منهم المصائب، بل يتلقونها بقلوب راضية وأنفس مطمئنة. ولذلك عاشوا في هذه الحياة في جنة من الأنس والرضا قبل جنة الآخرة. كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما يقول: أما بعد، فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر.

0: اللهم يا سامع النداء ويا مجيب الدعاء، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافيتك أوسع لنا، فارزقنا العافية في ديننا ودنيانا ومعاشنا، وارزقنا العافية في قلوبنا وأبداننا وحياتنا. اللهم أحينا على الإيمان، وتوفنا على الإيمان، وارزقنا حسن الخاتمة. إلى هنا إخوة الإيمان، نصل إلى ختام هذه الحلقة والتي أعدتها لكم مروى النجار، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحاتة العرابي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ سيد النقشبندي.

قدم المبتهل الشيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا تشير إلى 11:15. إخوة الإيمان، قرآن السهرة. القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو ما يتيسر من سور الأحزاب والقمر والرحمن.

كان.

فاضل. وكان أمر الله قدرا مقدورا.

وكفى بالله حسيبا.

وكفى بالله

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا

وكفى بالله حسيبا.

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ

كثيرا وسبحوا بكرة وعشيا.

وكان بالمؤمنين رحيما.

ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي

وكان بالله

وسبحوه بكرة وعشيا.

وكان في المؤمنين

ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. هو الذي يصعد

شاهدا.

وبشر المؤمنين وبشر

ولا

شاهدا.

وبشر المؤمنين وبشر

ولا

بسم الله الرحمن الرحيم.

فصر

فاستغفر.

الأرض.

الشمس والقمر بحسبان.

بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن الرحمن

الشمس والقمر بحسبان.

الله.

الشمس والقمر بحسبان.

بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن الرحيم

الشمس والقمر بحسبان.

الرحمن الرحيم.

الشمس والقمر بحسبان.

الشمس والقمر بحسبان.

0: ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى قرآن سارة مما تيسر من سور الأحزاب والقمر والرحمن بصوت القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله.
4: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب، وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود برد.
1: تمام 12 وانتصف ليل القاهرة.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنها. سئل رضي الله عنه عن الصحابي الكبير سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال: من لكم بمثل لقمان الحكيم؟ ذاك امرؤ منا وإلينا أهل البيت، أدرك العلم الأول والعلم الآخر، وقرأ الكتاب الأول والكتاب الآخر، بحر لا ينزف. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد اصطفى الله تعالى الصحابة الكرام ليكونوا خير عون لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليكونوا حماة لدين الله، وليكونوا مبلغين عن رسوله الوحي الذي أنزل عليه. فقد ضحوا بأرواحهم، وتنافس المهاجرون والأنصار في حمل الأمانة وتبليغها. وفي هذا الأثر يوضح سيدنا الأسود وزاذان الكندي، وهما تابعيان، طلب من سيدنا علي رضي الله عنه أن يحدثهما عن الصحابة، وخاصة عن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه. فشرع سيدنا علي في ذكر سيرته وقال: إنه مثل لقمان الحكيم، وإنه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه أدرك العلم الأول والعلم الآخر، إشارة إلى فقهه للعلوم ودرايته بها وعلمه بما فيها، خاصة وأنه قرأ الكتاب الأول، ويعني به التوراة والإنجيل وغيرهما مما سبق نزوله على أنبياء الله ورسله، وقرأ الكتاب الآخر ويعني به القرآن الكريم، ثم أجمل مناقبه كلها فقال: بحر لا ينزف أو لا ينزف.
1: هذا أستاذنا الكريم عن معنى أثر اليوم، جملة أثر الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنها، متحدثا عن فضل الصحابي الكبير سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنها. ومما جاء في فضله أن سيدنا سلمان بحر لا ينزف. نقف عند هذه الجملة التي توقفتم عندها الآن:
2: نزفت ماء البئر، أي نزحته، وأنزفت البئر، أي ذهب ماؤها كله. فالفعل يأتي لازما ومتعديا إلى المفعول به. والبحر يتصف من بين ما يتصف به في الاتساع والضخامة والعمق وغزارة الماء، فلا ينزف ماؤه، أي لا ينفد ولا ينضب، أو لا ينزف، أي مهما أخذت عنه أو منه فلا يتأثر بسبب كثرته. فاستعار سيدنا علي رضي الله عنه هذا المعنى في وصف علم سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه، فعلمه غزير كماء البحر، حيث تعلم قبل الإسلام ما في العهد القديم والجديد، وتعلم ما نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان صاحب علم وفقه. ومن الجدير بالذكر أن الذي أثنى على علمه ووصفه بالعلم الغزير هو سيدنا علي رضي الله عنه، الذي لازم ابن عمه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، فوعى عن الرسول علمه الذي نزل عليه من السماء، وشهد له الرسول بالعلم، وذلك في حديث رواه الترمذي والحاكم عن سيدنا جابر عن سيدنا رسول الله أنا مدينة العلم وعلي بابها، فشهادة سيدنا علي شهادة معتبرة وصادرة عن صحابي متميز وهو الخليفة الرابع على المسلمين.
1: نتساءل أستاذنا الكريم عن فضائل أخرى لسيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه.
2: من مناقبه أنه سابق غيره من الفرس في دخول الإسلام، وصحب الرسول صلى الله عليه وسلم وخدمه وحدث عنه، وروى عنه بعض كبار الصحابة مثل سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا أنس بن مالك رضي الله عنهما، وقد روى له بقي بن مخلد في مسنده 60 حديثا، وكان لبيبا حازما، وكان من عقلاء الرجال وعبادهم ونبلائهم، وأعجب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشارك معه في الغزوات كلها سوى بدر وأحد، وكان رجلا قويا متميزا. قال المهاجرون: سلمان منا. وقال الأنصار: سلمان منا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. وحين قال بعضهم: انسب نفسك، فقال: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سئل رضي الله عنه عن الصحابي الكبير سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال: من لكم بمثل لقمان الحكيم؟ ذاك امرؤ منا وإلينا أهل البيت، أدرك العلم الأول والعلم الآخر، وقرأ الكتاب الأول والكتاب الآخر، بحر لا ينزف. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اللقاء مع الأستاذ الدكتور عطا صنباطي، عميق الشريعة والقانون جامعة الأزهر، لنتحدث اليوم عن فلسفة التشريع التدريجي في الإسلام، والحكمة من أنه لم تشرع الأحكام دفعة واحدة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. من مزايا التشريع الإسلامي التيسير ورفع الحرج والتدرج في التشريع، فلم ينزل التشريع مرة واحدة في كثير من القضايا، فالتدرج في التشريع يعكس فهما عميقا للطبيعة البشرية، حيث لا تنتقل المجتمعات من حالة إلى أخرى دفعة واحدة دون صدمة نفسية أو اجتماعية. فالتدرج ضرورة اجتماعية، لأن تغيير العادات يحتاج زمنا، وفيه مقاومة التغيير الطبيعي الذي ألفه الإنسان، وبه استيعاب المجتمع للأحكام. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال الناس في التعليم والتشريع، ويقول: يسروا ولا تعسروا. وجاء القرآن الكريم بهذا الحكم، أي التدريج في التشريع، كثيرا.
4: لو نوضح بمثال يا دكتور.
5: مثل تحريم الخمر مثلا.
4: أيوة.
5: المجتمع كان يعتاد ويألف شرب الخمر كمشروب معتاد يوميا يقدم إلى الضيوف وما إلى ذلك. ولذلك هناك مجتمعات في العالم المعاصر الذي نعيشه تقدم الخمر للضيوف كمشروب معتاد بدون حرج أو شيء في ذلك. لكن لما أراد الإسلام تحريم الخمر حتى يحفظ للإنسان عقله ويحفظ الأعراض ويحفظ النسل وما إلى ذلك من الاعتداء عليها في حالة غياب العقل، لم يبدأ بتحريم الخمر الذي ألفه الإنسان مرة واحدة، فلم يقل حرمت الخمر، ولكن بدأ ببيان أن فيها بعض الأضرار هكذا. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فلم يصطدم مع عقولهم ومع مألوفاتهم، ولكن قال فيها بعض الأضرار وفيها بعض المنافع الاقتصادية التجارية وما إلى ذلك، ولم ينكر عليهم المنافع. فالعقول بدأت تفكر لأن الشيء فيه أضرار الآن. ثم بعد ذلك حينما بدأت العقول تتهيأ نزلت الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. والمسلم يصلي في اليوم 5 مرات، وإذا شرب ممكن يغيب العقل ساعتين أو أكثر، فكان يؤجل الشرب مرة بعد المرة وربما يؤخره إلى بعد العشاء وجود وقت أطول، حتى إذا غاب عقله فلن يعني تفوت منه صلاة الفجر. فبدأ يعود نفسه أن يتركها وقتا كثيرا. ثم بعد ذلك بعد أن قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى نزلت الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
4: البعض يا دكتور بيقول فاجتنبوه، يعني ليس تحريما قاطعا، فهل هذا صحيح؟
5: أساليب القرآن في الأمر والنهي متعددة، فأحيانا في النهي مثلا يقول حرمت، وأحيانا يقول إن الله لا يحب، فالشيء الذي لا يحبه الله يعني محرم أبتعد عنه، وأحيانا يقول لا تقربه، هذا أشد في التحريم يعني حتى الطريق المؤدي إليه، وأحيانا يقول اجتنبه يعني اجتنب المكان الذي هو فيه حتى.
4: وكل ما يؤدي إليه.
5: فهنا يعني التدرج حقق تقليل الصدمة التشريعية وثبت الأحكام في النفوس وبنى مجتمعا قابلا للاستجابة، كما أنه ليس ضعفا في التشريع بل هو ذكاء تشريعي يعكس فهما لطبيعة الإنسان.
4: معنى هذا إن الشريعة الإسلامية يا دكتور ربطت بين العبادة والإصلاح الاجتماعي في وقت واحد أو في نظام واحد.
5: نعم، العبادة ليست علاقة فردية منفصلة عن المجتمع، بل هي قوة إصلاحية تترجم إلى سلوك اجتماعي. يقول تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويقول تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. فلو انفصلت العبادة عن السلوك فإنها تصبح شعائر بلا أثر أو أخلاق بلا مرجعية. فالعبادة في الإسلام تبني الضمير وتوجه السلوك وتنتج العدالة الاجتماعية، كما أنها ليست عزلة روحية بل مشروع إصلاح شامل.
4: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 12:15. إخوة الإيمان على مدى 41 دقيقة نحيا هذه التلاوة المباركة مما يتيسر من سورتي قاف والذاريات، يتلوها القارئ الشيخ حمدي الزامل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تختصمون زين.

لا تختصموا لدي.

ما يبدل القول لدي.

ذلك يا

أم

يوم يسمعون الصيحة بالحق

فاستسقى قلوب عنه.

والذاريات ذروا فال

وإن

قتل الخوف.

وفي أنفسكم

وفي الدنيا

وفي الدنيا

0: صدق الله العظيم.
1: مما تيسر من سورتي قاف والذاريات، استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة المباركة، صاحبنا خلالها صوت القارئ الشيخ حمد الزامل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.

الثلاث

قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. تمام الواحدة من صباح يوم الثلاثاء كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تعالوا إخوة الإيمان إلى روضة القرآن الكريم مرتلا. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل برواية حفص عن عاصم من أول سورة الأنفال.

هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم

بكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم

0: والله عليم حكيم. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، الذي رتل من أول سورة الأنفال حتى الآية 71 من السورة نفسها. الفقرة التالية في حوالي 13 دقائق إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمد الفيومي.

قدم المبتهل الشيخ محمد الفيومي هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه فقرة من فقرات الختمة المرتلة برواية حفص عن عاصم، نستمع خلالها إلى القارئ الشيخ محمود حسين منصور يرتل من أول سورة التكوير.

إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس

الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.

يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين.

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا

وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض،

يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد.

والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر.

0: ذات الرجع
1: والأرض ذات الصدع
0: إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك

يتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثر

حيث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية.

ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية.

الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

عاد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.

هذا وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة.

أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس

واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى

تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك،

0: كانت هذه فقرة من فقرات الختمة المرتلة برواية حفص عن عاصم، استمعنا خلالها إلى القارئ الشيخ محمود حسين منصور الذي رتل من أول سورة التكوير حتى ختام سورة التين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 2:03 من صباح يوم الثلاثاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة بدأت من 2 وتنتهي في 5:30. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية وليد سيد أحمد، ومن المذيعين محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة الفجر يحين موعدها في 4:38 إن شاء الله، وفي حوالي 4 تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، لينتقل الميكروفون حينها إلى الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة بصحبة الإذاعي إسماعيل دويدار الذي ينقل صلاة الفجر، معه قارئا فضيلة القارئ الدكتور أحمد نعينع، ومبتهلا المبتهل الشيخ أحمد البشتيلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الله سليمان شلبي يتلو على مدى نصف الساعة ما يتيسر من سورة لقمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

واتبع

اشتركوا.

0: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة لقمان، تلاها القارئ الشيخ عبد الله سليمان شلبي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك. حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 2:36 من صباح يوم الثلاثاء. إخوة الإيمان، هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة النحل، يتلوها القارئ الشيخ إسماعيل القناوي.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة النحل، تلاها القارئ الشيخ إسماعيل القناوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ إبراهيم راشد الفشني يتلو ما يتيسر من سورة العنكبوت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.